0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

وعدد آيات القرآن الكريم 6000 آية و236 آية. ثلث هذا العدد تقريبا هو في القصص وفي الحكايات عن الأمم السابقة وعن الأنبياء السابقين. ما هي أهداف هذه القصص؟ وما هي مغازي هذه القصص؟ ولماذا جاء القصص بهذا الكم الكبير جدا ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم حافلا بالمواعظ وبالعبر وبالدروس؟ سوف نستمع إن شاء الله إلى تفاصيل فوائد هذه

0: وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وسيكون ضيفنا الدائم هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: كرمكم الله فضيلة الدكتور. يعني نبدأ الآن بقصص القرآن الكريم والتركيز عليها إن شاء الله. كيف عالج القرآن الكريم القصص القرآني وخصوصا موضوع التكرار؟ يعني دائما يتساءل الإنسان لماذا هذا التكرار بنفس القصة تعاد هنا وهنا؟
1: نعم.
0: ما هو السبب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معالجة القرآن الكريم أو القصص القرآني للموضوعات التي تناولها، نحن أشرنا في المحاضرة الحلقة الماضية ولعلي أستاذنك أن أعيدها بشيء من الإيجاز، اللي هي يعني أبرز فوائد القصص القرآني. لماذا القصص القرآني؟ نقول القصص القرآني جاء لأمور كثيرة، منها ترسيخ عقيدة التوحيد. كل الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتتالي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص الأنبياء كلها على ترسيخ هذا المبدأ يدل على أن هذه قضية أساسية في القرآن الكريم، قضية التوحيد. النقطة الثانية تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به الأنبياء السابقون قبله. يعني هو جاء بالتوحيد وجاء بالدعوة إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، وجاء بمكارم الأخلاق، هذه أشياء مشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك بحث أحد الباحثين هذه المسألة، المسائل المشتركة بين دعوات الأنبياء نوح، هود، صالح، موسى، عيسى، داود، سليمان، كلهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا يعني لا تجد أبدا نبي من الأنبياء يدعو إلى الكذب،
0: صحيح،
1: ولا تجد نبيا من الأنبياء يمجد مثلا الخيانة.
0: مبادئ الأخلاق متحدة،
1: مكارم الأخلاق ومبادئ الأخلاق متفقين عليها.
0: نعم.
1: العقائد متفقين عليها،
0: صحيح.
1: لا تجد نبيا من الأنبياء يدعو إلى الشرك،
0: صحيح.
1: ولذلك اليوم يا دكتور حذيفة لو تدخل الآن كنيسة من كنائس مثلا النصرانية تجد كل التماثيل وصور الشرك، هذه ليست عقيدة عيسى عليه الصلاة والسلام ولا موسى عليه الصلاة والسلام. موسى لم يأمر بالشرك، وعيسى لم يأمر بالشرك، ونوح لم يأمر بالشرك،
0: لم يسمح حتى،
1: ولم يسمح ولا بل كانت دعوته كلها من أجل محاربة الشرك،
0: صحيح.
1: فإذا قصص الأنبياء من أعظم فوائدها ترسيخ هذه الحقيقة، تصديق الأنبياء بعضهم لبعض، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أتباعه، هذه من أعظم فوائد القصص.
0: جميل.
1: كذلك لنثبت به فؤادك.
0: جميل.
1: وأيضا من فوائدها أيضا الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وفضائل الأخلاق من خلال القصص. يعني مثلا على سبيل المثال اذكر الله لنا قصة موسى، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودا، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وقالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قصة، صح؟
0: نعم صحيح.
1: لكنك تستخرج من هذه القصة نبل موسى عليه الصلاة والسلام ويعني مروءته عندما أشفق على هاتين الفتاتين في زحام الناس لا يلتفت أحد إلى أحد، فبادر إلى سقي غنمه دون مقابل. ثم أيضا قصته مع هذا الرجل الشيخ والد الفتاتين، ثم لو أردت أن تنقل هذه المكارم أو هذه الأخلاق أو هذه الفوائد خارج نطاق القصص لوجدت صعوبة.
0: موضوع التكرار سيدي دائما يتساءل عنه المسلم.
1: طبعا موضوع التكرار المقصود به الذي أفهمه أن التكرار هو تكرار نفس القصة نفس العبارات في نفس السياقات، هذا غير موجود في القرآن الكريم، ولكن هم يشيرون إلى مثلا قصة موسى،
0: نعم،
1: قصة نوح مثلا، قصة إبراهيم،
0: نعم،
1: وأنه قد ذكرت مثلا قصة موسى مع السحرة في أكثر من سورة،
0: صحيح،
1: ذكرت قصة موسى مع فرعون في أكثر من سورة،
0: صحيح،
1: فيقولون هذا تكرار، فنقول هي من بشكل عام قد يكون فيها ظاهرها تكرار، لكن في الحقيقة ليس فيها تكرار. لماذا؟ لأنها قد وردت القصة في كل سياق وفي كل سورة بطريقة وفيها إضافة تناسب السياق.
0: سبحان الله.
1: يعني مثلا على سبيل المثال، عندما يذكر الله لنا قصة موسى أول ما فجأه الوحي في غار في الطور، جبل الطور، فالله سبحانه وتعالى قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى، فوصفها بأنها حية تسعى في هذا الموقف. وفي موقف آخر قال: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. قالوا: كأنها جان يعني ثعبان، لأن الجان نوع من أنواع الثعابين. لكنه عندما جاء فألقاها بين يدي فرعون قال الله: فإذا هي ثعبان مبين.
0: سبحان الله.
1: وثعبان
0: واضح،
1: ثعبان مبين. نعم، فكانت وصفها بأنها ثعبان مبين أمام فرعون والسحرة فيه تخويف لهم. فالشاهد يا أخي الحبيب أن هذا التكرار الذي يعني يزعم هو في الحقيقة ليس تكرارا، بقدر ما هو إعادة للقصة من زاوية مختلفة لفائدة جديدة.
0: وموضع الشاهد يعني بكل مكان
1: بالضبط.
0: بالسياق يعني هنا عن موضوع الخوف، هنا عن موضوع الطمأنينة.
1: ثم إنه على القول بأن هذا تكرار فهو تكرار للتأكيد ولفائدة جديدة، وهذا معروف عند العرب. ومن أبرز أمثلته قصيدة مشهورة للحارث بن عباد البكري التي يقول فيها: قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قرب مربط النعامة مني إلى آخر القصيدة، كررها تقريبا يمكن 30 مرة.
0: سبحان الله.
1: وجاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: مثل اللازمة يعني بالشعر.
1: فالتكرار هو من فوائده التأكيد لا شك.
0: جميل.
1: والإعادة ومن زوايا مختلفة حتى تكتمل الصورة. ولذلك نقول في القصص القرآني اجمع القصة الواحدة مثل قصة موسى، رتبها ترتيبا تاريخيا، وهذه مهمة جدا بالمناسبة دكتور حذيفة.
0: نعم.
1: أنك تنظر إلى القصة القرآنية وترتبها تاريخيا. يعني مثلا قصة موسى، الله ذكر لنا قصة موسى في القرآن الكريم، ذكرها لنا بالتفصيل.
0: نعم.
1: من قبل أن يولد موسى، ثم لما ولد لأمه، ثم لما خافت عليه من القتل، ثم لما ألقته في اليم، ثم لما أعيد إليها، ثم لما كبر في بيت فرعون، ثم يعني حصلت مشاجرة بينه وبين أحد الفراعنة، ثم هروبه إلى مدين، ثم زواجه، ثم عودته، ثم بدء الوحي، ثم
0: جميل.
1: قصة طويلة لكنها مفرقة في مواضع من القرآن الكريم.
0: نعم.
1: ولذلك سؤالك عندما سألت دكتور عن أنواع القصص من حيث التجميع والتفرقة إن صح التعبير، هناك قصص جمعت مرة واحدة.
0: صحيح.
1: ووردت مرة واحدة،
0: مثل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام،
1: انتهى من أول السورة إلى آخرها.
0: نعم.
1: لكن قصة موسى لا، مفرقة في سورة البقرة وفي
0: سورة. ما الحكمة فضيلة الدكتور؟ يعني مثلا قصة سيدنا يوسف أفردت لها سورة كاملة من أولها إلى آخرها، ما الحكمة؟
1: الحكمة والله أعلم، لأنها يعني أريد لها أولا أن تكون قصة، كما قلنا في سبب نزولها أنه كان حارث النضر بن حارث يقول: سآتيكم بأفضل ما يأتي بمحمد.
0: نعم. نعم.
1: فجاءت قصة يوسف كقطعة متكاملة لأنه لا يمكن أن تأتي مثل هذه القصص.
0: سبحان.
1: الأمر الثاني لما فيها من العبر والعظات، لكن قصة موسى وردت في مواضع متفرقة وفي سور متفرقة وفي سياقات متفرقة في مكة وفي المدينة، فكانت في كل سياق لغرض معين. لغرض معين. لكن عندما تجمعها أنت الآن بعد اجتماع الوحي وبعد اكتمال نزول القرآن الكريم، تجمعها فترتبها على حسب نزولها، تكتمل أمامك صورة موسى منذ الولادة حتى نهاية رسالته.
0: جميل. قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني كررت كثيرا بالقرآن الكريم، ما الحكمة من تكرار يعني؟
1: فعلا هو قصة موسى واسم
0: أخذت حيزا كبيرا.
1: صدقت فعلا، يعني اسم موسى بالذات هو أكثر اسم ورد في القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: ورد 134 مرة.
0: ما شاء الله.
1: موسى موسى موسى موسى, موسى. وتكررت
0: يعني أكثر من سيدنا محمد.
1: نعم نعم نعم نعم. وتكررت قصته أكثر من 70 مرة.
0: سبحان الله.
1: القرآن الكريم مواضع متفرقة، خاصة يعني مواقفه كثيرة مع بني إسرائيل، مع يعني مع نزول الوحي، مع إلى آخره، مع فرعون. والسبب الله أعلم في كثرة يعني إيراد قصة موسى بزوايا مختلفة لما فيها من العبر، ولذلك يعني هو من أولي العزم من الرسل لما لقي من العنت، لقي من المعارضة من قومه. فربما أن يكون هذا يعني هي قصة كما يقول يعني بعض المفسرين يعني قصة موسى مع فرعون هي قصة الطغيان التي تتكرر يعني في كل زمان، ونفس المشاهد تتكرر ولكن تتغير الأشخاص.
0: علاقة الداعية مع الحاكم أيضا بالضبط. علاقة معقدة فتحتاج إلى هذا التحليل والبسط. وهذا البسط
1: ممكن وهذا. نعم صحيح.
0: فضيل الدكتور، يعني يوجد عندنا سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر مرة يعني فقط باسمه، لم يذكر عنه شيء أبدا، وبعض الأنبياء كما ذكرنا قصة سيدنا موسى يعني بسطت وفسرت كذا، ما الحكمة من ذلك أيضا؟
1: الذي يظهر لنا والله أعلم دكتور أن السبب في ذلك هو الفائدة التي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه الوحي، لأننا نحن ننظر دائما إلى القصص القرآني ننظر إلى ثلاث قضايا: حال الذي نزل عليه هذا القصص وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وحال المجتمع الذي نزل فيه وهم العرب وقوم النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة التي اشتملت عليها هذه القصة. فلعل السبب والله أعلم في اختصار الشديد الذي كان في مثل هذه القصص هو المضمون الذي يعني تشتمل عليه قصته، أنه ليس بذات مضمون كبير يمكن أن يستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، بخلاف ما بسط مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة إبراهيم وقصة نوح، فإنها مليئة بالعبر ومليئة بالفوائد ومليئة بالأحداث ومليئة بالمواعظ التي يمكن أن يتعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتثبته في دعوته، ولذلك جاءت مبسوطة ومفصلة في القرآن الكريم، بخلاف كما تفضلت قصة إدريس، مع أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان متقدما في تاريخه، لأنه يذكرون بعض المؤرخين أنه كان بعد آدم مباشرة وقبل نوح عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أنه كان بعد نوح، وإضافة إلى أنه كان ذا مكانة عالية بين الأنبياء.
0: هذه نقطة مهمة فضيل الدكتور، اسمح لنا بفاصل ثم نستكملها إن شاء الله.
1: لا بأس.
0: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصص القرآن الكريم. مرحبا بكم فضيل
1: حياك دكتور. الله دكتور حذيف، أهلا وسهلا.
0: دكتور كن يعني هنا يوجد عندنا موضوع وهو الفلاسفة، أفلاطون، أرسطو، كونفوشيوس، بوذا،
1: نعم،
0: وغيرهم، يعني بعض الأقوال تقول إن هؤلاء كانوا أنبياء، ففعلا هل كانوا أنبياء أم ما الصحيح؟
1: طبعا التاريخ يا دكتور حذيفة يعتمد على الوثائق، فإذا لم يوجد وثائق وأدلة فإنك لا تستطيع أن تجزم بصواب أو بخطأ.
0: سبحان الله.
1: ولذلك نحن نقول كونفوشيوس ولا بوذا ولا أفلاطون ولا أرسطو ولا غيرهم من هؤلاء الفلاسفة القدماء لم يثبت لا في حديث ولا في آية أنهم كانوا أنبياء من الأنبياء.
0: نعم.
1: ولذلك نحن نقول بأنهم ليسوا كذلك، هذا الأصل عندنا. إلا أن يثبت أنهم أنبياء. ولكن أيضا لو تأملت ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع أن يكونوا،
0: وحرفت أديانهم عبر
1: نعم
0: الزمن
1: ربما، لكن الذي يعني نقوله يعني حتى الآن حسب ما بين أيدينا من معلومات أنه لم يكونوا أنبياء، وإنما كانوا فلاسفة وكانوا يعني مصلحين، كان لهم آراء إصلاحية وآراء في الفلسفة في خاصة مثل كونفوشيوس، يعني يعتبر عند الصينيين وعند نعم. يعني هؤلاء الشرق آسيا كان يعتبر من الشخصيات الكبيرة، مثل على سبيل المثال أبوذا عند الهنود وعند أيضا شرق آسيا، هم يعني لهم يعني حتى أوصلوهم إلى مرتبة الألوهية
0: نعم.
1: صح التعبير
0: صحيح،
1: لكننا لا نستطيع أن نجزم بأنهم كانوا أنبياء أو ليسوا أنبياء لعدم وجود
0: ولا نستطيع أن ننفي بشدة
1: بالضبط وكذا. نعم لا يوجد معلومات،
0: الأمر محتمل،
1: لا يوجد معلومات نعم
0: صحيح جميل. سيدي هناك شبهة يعني يقولون أن قصص القرآن الكريم خيالية وأساطير وليس لها حقيقة أو أمور رمزية ربما كانت أو نسج الخيال لإيصال الفائدة، فما مدى مصداقية هذا الكلام؟
1: بالضبط. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ويقول في قصة عيسى وأم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، ويقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه حقائق وهذه وقائع تاريخية أنت ما كنت تعلمها أنت ولا قومك يعلمونها، ولكننا نحن أخبرناك بها. ولذلك لاحظ القصص القرآني كيف يخبرنا بقصص لأشخاص في منفردين كانوا، مثلا فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب صح؟
0: نعم.
1: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا. فهي يعني يذكر لنا قصص، مثلا قصة مريم عندما جاء فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخل. هذه وحدها مريم ما معها أحد، من نقل لك الحوار هذا؟
0: جميل.
1: فهذه الحقيقة يعني قصص حقيقي، ليس من باب الرمزية وليس من باب الكذب. وأريد أن أذكر لك قصة دكتور. أولا هذه الشبهة المستشرقون هم الذين روجوا لها،
0: سبحان الله.
1: نعم، والمستشرقون بذلوا جهودا كبيرة في الطعن في ثلاث قضايا في القرآن الكريم، في مصدريته، فيقولون هو ليس من عند الله.
0: الله أكبر.
1: لا، يرون أنه ليس من عند الله، وإنما هو من عند محمد، من عند أناس جاء من حول محمد، بحيرة الراهب، فلان الرومي وإلى آخره. طعنوا في مصدريته، ثم طعنوا في جمعه، وقالوا أنه لم يكن كاملا. هناك نقص في القرآن، هكذا يزعمون.
0: نعم.
1: ما الذي يضمن لنا أنه قد جمع كاملا؟ ما الذي يضمن لنا أنه لم يفتنا منه شيء؟ فيطعنون في جمعه. النقطة الثالثة تحريف معانيه،
0: الله أكبر،
1: وفهمه فهما خاطئا. يعني كل المناهج التي تدعو إلى فهم القرآن، المناهج الحداثية والمناهج التفكيكية والمناهج البنيوية وإلى آخره، تريد أن تحرف معاني القرآن الكريم، كما صنع بنو إسرائيل بكتبهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لأن تحريف بني إسرائيل لكتبهم كان بطريقتين، طريقة التحريف المباشر الزيادة والنقص، وهذه قليلة، والكثير هو التحريف المعاني والدلالات، وهذا الذي يمارس اليوم بشدة على القرآن الكريم. فالزعم بأن القرآن أو قصص القرآن الكريم ليس حقيقي هو زعم مستشرقين، أخذه منهم الدكتور طه حسين سامحه الله عندما قال في كتابه في الشعر الجاهلي، وأثار هذه القضية وأعمل يعني حدث زوبعة كبيرة، وقال إن للقرآن الكريم أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة وجودهما التاريخي، هكذا يقول. وكان من ضمن أيضا ما ذكره في كتابه الطعن في الشعر الجاهلي، وأنه كله منحول، وأن الذين قالوهم عباسيون متأخرون، لكنهم قالوا قال امرؤ القيس، وقال وليس هناك شيء اسمه امرؤ القيس ولا عنتر بن شداد، هكذا يزعم طبعا. لكن الذي يهمنا في سياقنا هنا هو إنكاره أن يكون القصص القرآني قصص إبراهيم، قصص موسى، قصص هؤلاء الأنبياء، أن يكون حقائق تاريخية، وإنما هو رمزية أساطير. ولذلك جاء بعده باحث اسمه محمد أحمد خلف الله، فكتب كتاب رسالة الدكتوراه وسماها الفن القصصي في القرآن، وجاء فيها بطوام كبيرة جدا. وهذا الكتاب أخطر كتاب طعن في القصص القرآني، فقال فيه قال القصص القرآني مبني على الخيال وعلى الأسطورة، والقرآن الكريم مليء بالأساطير، ويقول إن قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ليس نفي للأسطورة عن القرآن الكريم، ولكنه نفي أن تكون هذه الأساطير من قول محمد، وإنما هي أساطير من قول الله، هكذا يزعم، وهذا كذب. بل القرآن الكريم والقصص القرآني كله حقائق وليس فيه أسطورة، والأسطورة هي يعني هي قصص أشبه ما تكون بالخيال، يعني تتناقلها
0: سطرها الأقدمون،
1: سطرها الأقدمون. لكنه يقول لا، ليس بالضرورة أن تكون يعني من صنع محمد، لكنها من صنع الله، هي أساطير ليس لها حقيقة. طبعا هذا كلام في غاية الخطورة، ولذلك رسالته هذه الفن القصصي في القرآن كان أشرف عليها الدكتور أمين الخولي رحمه الله، ويعني وافق الطالب في هذه الأقوال. وللأسف لما تقرأ في الإنسيكلوبيديا بريتانيكا البريطانية، الموسوعة البريطانية، كتب المادة القرآن فيها أمين الخولي، وتكلم فيها بكلام غير مقبول في القصص القرآني، أيد فيه أن يكون ما فيه من القصص هو خيال، أنه مبني على الأسطورة وليس مبني على الحقيقة، أن يعني تحدث بحديث يمكن أن ينطبق على القصة الفنية، ولكنه لا ينطبق على
0: الروايات والقصص المخترعة.
1: نعم بالضبط، لكنه لا ينطبق أبدا على القصص القرآني. ولذلك قام علماء الأزهر على هذا على الرسالة وعلى المشرف وكتبوا فيها كتابات طويلة ومنعت من النشر والتداول، كتب عنها كتابات كثيرة، وهي قصة معروفة كالفن القصصي في القرآن الكريم. وثم بعد ذلك سبحان الله نشط الذين كتبوا في القصة القرآنية، فكتب المعاصرون كتابات قيمة في بيان أهمية القصص القرآني وفي أهمية استخلاص العبر منه، وأنه كله حق لا شك فيه، وليس فيه أسطورة وليس فيه خيال وليس فيه رمزية، وإنما هي كلها قصص وحقائق وقعت. يعني مثلا أصحاب الكهف ليست أسطورة، هي قصة حقيقية وقعت، لكن أين وقعت؟ أسماء الذين شاركوا فيها ليست مهمة القصص القرآني، وإنما المهم القصة. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وفروا بدينهم من الفتنة، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بكرامة عظيمة وحفظهم، وبقوا 309 سنوات وهم نائمون، لم يتغير فيهم شيء ولم يتأثروا، واستيقظوا كأنهم كانوا في النوم.
0: أنا أشرتهم لقضية مهمة فضل الدكتور، وهي إغفال القصص القرآني لبعض أسماء بعض الشخصيات، الأماكن، الأزمنة، متى بالضبط. صدق. يعني البعض من القصاص الذين يريدون أن يذكروا هذه القصص القرآني يتكلف بوضع هذه الأسماء، اسم كلب أهل الكهف كذا، الملك اسمه كذا، حدث يعني هل هذا يعني تحديد هذه الأسماء هل هي وثائق فعلا يعتمدون عليها أم هي أقوال ضعيفة؟
1: بالضبط. يعني القصص القرآني من منهجيته عدم العناية بذكر الأسماء والأماكن والأزمنة، فيذكر لك قصة أصحاب الكهف فلا يذكر أسماءهم ولا يذكر زمانهم ولا يذكر مكانهم.
0: سبحان الله.
1: لماذا؟ لأن العبرة والحكمة من القصة متحققة بما روي في القصة، بالقصة نفسها. ما هي قصة أصحاب الكهف؟ هم مجموعة من الشباب المؤمن فروا بدينهم من الفتن، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى كرامة عظيمة، وهي آية من آيات الله أن يبقوا 309 سنوات في كهف ثم يستيقظوا كأنهم كانوا في النوم. هذه معجزة، يعني ما يعني ليست إلا من آيات الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعها البشر. هذه القصة أسماءهم غير مهمة، مكانهم غير مهم، تاريخهم غير مهم، وإن كان المحققون يرون أنهم من أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا بعد زمانه بشكل بشيء قريب يعني. لكن القرآن الكريم لا يهتم بهذا. عندما يأتي اليوم من يكتب في القصص القرآني يعني يحرص أن يسمي أصحاب الكهف، ويحرص أن يسمي حتى الكلب
0: أسماء غريبة عجيبة،
1: ويحرص أن يذكر زمانهم ويذكر المكان الكهف. ولذلك تجد الخلاف في الكهف أين هو، هناك من يقول أنه في الأردن، هناك من يقول أنه في تركيا، هناك من يقول أنه في تنومة في بلاد عسير، وغيرها من المناطق التي تذكر في كتب التاريخ وفي كتب الله. لكن ليس مهما أن يكون في الأردن أو يكون في تركيا أو يكون في
0: وأهل تلك المناطق يفرحون بهذا، يعني يصبح مزار سياحي.
1: أحسنت أحسنت.
0: ويتكسبون منه،
1: خاصة في الآونة الأخيرة أصبحوا يحرصون على ذلك من هذا الباب، باب التنشيط السياحي. أحسنت.
0: صحيح. جميل. معناها إغفال هذه الأمور متعمد من قبل الله سبحانه
1: بالضبط.
0: وتعالى
1: لعل من أسباب ذلك والله أعلم حتى لا تتعلق القلوب بأسماء وأماكن وأزمنة، وإنما تستخلص العبرة مباشرة. يعني مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
0: يعني حتى البارحة سمعت منكم ملاحظة جميلة أن حتى لا تصبح أيضا بالعكس يعني سبة.
1: أحسنت. يعني مثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه القصة قصة تدل على المكر والحيلة في على على يعني على الشرع الإسلام، على الشرع. فالله قد حرم عليهم الصيد يوم السبت فيضعون الشباك يوم قبلها بيوم ويسحبونها بعدها بيوم، فحتى لا تصبح سبة هذه المنطقة. أي منطقة هذه؟ منهم من يقول أيلات، منهم من يقول هي منطقة كذا مدينة كذا، لو ذكرت بنصها في القرآن الكريم لأصبحت سبة.
0: أشكركم فضيلة الدكتور، مع الأسف الوقت
1: لا بس.
0: انتهى سريعا. لا بس. أشكركم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا.
1: بارك الله فيك.
0: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص جديدة وفوائد جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القصص القرآني هو دروس مركزة لا تخلو قصة قرآنية من عبرة، سواء كانت قصة قرآنية طويلة أو متوسطة أو قصيرة. تلمس مواطن العظة والعبرة في قصص القرآن واجب على كل مصلح وعلى كل تربوي أن ينقل هذه العبرة وهذه القصة لطلابه وللناس ويعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه القصص بلغها للناس وتناقلتها الأجيال حتى اليوم. وقصص القرآن كله حق وصدق، نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلنكن جميعا من أولي الألباب ولنتدبر هذه القصص القرآنية، فإن فيها أعظم النفع والفائدة والقيم التربوية البليغة.

الله الواحد القهار العزيز الغفار ألف بين القلوب على الطاعة والإيمان، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم بأجمل تحية في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. بيّن الله تعالى في كتابه أن الغاية العظمى من إنزال القرآن الكريم هو توحيده وإخلاص العبادة له، والنهي عن اتخاذ آلهة مع الله. وضرب ربنا جل ذكره لذلك مثلين بليغين، فقال في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد تكلم السلف في معنى الشجرة الطيبة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والشجرة الطيبة المؤمن. قال ابن كثير: وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد، إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وأن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. انتهى كلامه. وجاء في حديث أخرجه الطبري والترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع بسر، والقناع الطبق الذي يؤكل عليه الطعام، والبسر التمر قبل أن يرطب وهو ما لم ينضج، فقرأ: ومثل كلمة طيبة قال هي النخلة، ومثل كلمة خبيثة قال هي الحنظل. وروي هذا الحديث موقوفا وروي مرفوعا. قال الترمذي: والحديث الموقوف أصح. وقال به أيضا القرطبي في التفسير. قال ابن كثير: وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس رضي الله عنه موقوفا، وكذلك نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال القرطبي: فيجوز أن يكون المعنى أصل الكلمة في قلب المؤمن وهو الإيمان، شبهه بالنخلة في المنبت، وشبه ارتفاع عمله في السماء بارتفاع فروع النخلة وثواب الله له بالثمر. فالإيمان ثابت في قلب المؤمن، وعمله وقوله وتسبيحه عال مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة، وما يكسب من بركة الإيمان وثوابه كما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، ابتدأ الله تعالى ببيان المثل الأول بقوله تعالى: ألم ترى، أي ألم تعلم علما لا يخالجه شك ولا شبهة. والخطاب في الآية لكل من يتأتى منه العلم بما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والقصد من كان يدعوهم الرسول ممن اتبعه وممن لم يتبعه. أما الذين اتبعوه فلتأكيد أن ما جاء به هو الحق، وأما الذين لم يتبعوه فلإبراز ما يجب عليهم اتباعه في صورة جلية واضحة. والكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس إليها، وأقام الأدلة على حقيقتها وإثباتها، ووعد من قالها وعمل بها أن يكون من أهل الجنة،
وما ورد عن السلف من آثار في بيان الكلمة الطيبة فهي أمثلة داخلة فيما تبين، وهي تؤول إلى معنى واحد تحتمله الآية. وفائدة ذكر هذا المثل لبيان عظم كلمة التوحيد ومكانتها عند الله، والحث والترغيب في الكلمة الطيبة حتى تتزكى النفوس وترتفع إلى درجات الفلاح والسعادة العظمى. وقد اقتدى السلف الصالح بما تضمنته الكلمة الطيبة وأثرت في نفوسهم وغذت عقولهم وطبقوها واقعا في حياتهم. ولا ريب أن وجود هذه الأوصاف في هذا المثل مما يدل على فخامة الموصوف وكبير فضله، ولا يخفى كذلك مطابقة هذا الممثل به للممثل له، وهو توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له الذي جاء به خاتم الأنبياء عليهم السلام. قال ابن القيم: فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، وهذا ظاهر قول جمهور المفسرين. يقولون: الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مرضي لله تعالى فهو ثمرة هذه الكلمة. ثم ذكر القول الآخر، وهو أن الكلمة الطيبة مثل الإيمان، فالإيمان الشجرة الطيبة، وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه، وفروعه في السماء خشية الله تعالى. ثم قال: والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن، فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا، التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. انتهى كلام ابن القيم. وهذا مثل عظيم ذكره الله تعالى في هذه الآية، وأودعه من الأسرار والعلوم والمعارف.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: ما يليق به ويقتضيه علم الرب جل جلاله الذي تكلم به وحكمته وعلمه الكامل الشامل المحيط لكل شيء. فإذا شهد المؤمن بكلمة التوحيد عارفا بها وبمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، عارفا بها وبمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، متصفا بموجبها، قائما قلبه ولسانه وجوارحه بها، فهذه الكلمة الطيبة التي يرفع الله بها قائلها. ثم ختم ربنا جل ذكره الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يعتبرون ويتعظون، لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير، فإن الأمثال تصور المعاني بصور المحسوسات. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا محققين لكلمة التوحيد قولا وعملا، وأن ينصر جنودنا على حدودنا ويكبت عدوهم ويزيد بلادنا أمنا وأمانا. هذا ما تيسر ذكره وإراده في معنى المثل في الآية الأولى، وسأكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من المثل الثاني في الحلقة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأمثال في القرآن الكريم
3: ومسالك الهداية.
2: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
3: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
2: تنفيذ
3: عبد العزيز البليهد.
4: الأمثال
3: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
4: ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

من فوائد اتخاذ السترة: 1. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيل الأجر من وراء ذلك. 2. الامتثال للأمر النبوي: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. 3. أنها تمنع الشيطان من قطع الصلاة وتقلل الوسوسة. 4. أنها علامة على أن صاحبها يصلي. 5. يحفظ بها المصلي صلاته من تشويش المارين ومن إنقاص أجره. 6. رفع الحرج عن المارين، بحيث إذا علموا أنه يصلي فإنهم يمرون من وراء السترة. 7. حفظ الصلاة مما يبطلها، كما في حديث: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: امرأة جاءتها الدورة الشهرية، ثم في رمضان فأفطرت أيامها، فلم تقضي رمضان حتى أدركها رمضان الثاني، وهي أدركها على وضعة، فماذا تفعل؟
3: هذه المدة ليش ما صامت القضاء؟
2: يقول كانت مريضة يا شيخ.
3: طيب، إذا كانت مريضة فإذا قضت شهر رمضان، يعني إذا انتهى النفاس، تقضي رمضان الذي أفطرت هذا العام ثم رمضان الذي فات، أو تقضي رمضان الذي فات ثم تقضي رمضان هذه السنة.
2: شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة تقول: نحن لدينا بيت يبعد عن الرياض 280 كيلو، ونحن نذهب إليه عادة في الخميس والجمعة وفي بعض الأحيان في كل شهر، هل تقصر الصلاة في مثل هذه الحالة يا شيخ؟
3: نعم، ما دام يبقون يومين ثلاثة فإنهم مسافرون يقصرون الصلاة، وكذلك إذا كان الجمع أسهل عليهم يجمعون أيضا. أي نعم.
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط.
4: عليكم.
3: عليكم السلام.
4: شيخ محمد.
3: نعم.
4: بارك الله فيك. سؤال: أن رجلين كل واحد تزوج بابنة الثاني، ثم يعني واحدة يعني تطلقت بعد فترة من الزمن لأنها لم تنجب ولم ترد زوجها، والآخرة أنجبت لزوجها ومحبة له، فدفع الآخر يعني مقابل طلاق ابنته مبلغا كبيرا، فماذا على الأخرى؟
3: الأخرى ليس عليها شيء.
4: ها؟
3: الأخرى
4: إيه؟
3: ليس عليها شيء،
4: يعني ما يلزم تجديد العقد بارك الله فيك؟
3: أبدا. هل زوج أحدهم الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته؟
2: يقول: هل أحدهم زوج الآخر بشرط أن يزوجه الثاني بنته؟
4: نعم نعم، هذا الشرط.
2: يقول: نعم، هذا الشرط يا شيخ.
3: إذا لابد أن يذهبوا إلى المحكمة
4: لتجديد العقد
3: للحكم بما يراه القاضي.
4: جزاكم الله خيرا، وحسبكم الله، أنتم القائمون على هذا البرنامج.
3: آمين
2: آمين، جزاك الله خير. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر عن حكم استعمال الصبغة للنساء بالنسبة للشعر في سؤالها الأول.
3: الصبغة إذا كانت بالسواد من أجل إزالة الشيب فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وأن يجنب السواد. وإذا كانت بصبغة أخرى غير السواد نظرنا، فإن كانت هذه الصبغة من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز الصبغة بها، لأن هذا يكون من باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإن كان بألوان أخرى فلا بأس. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني فضيلة الشيخ، وكثير من الأخوات استفسرن عن حكم لبس العباءة الفرنسية التي تكون لغير الزينة، لعل لكم توجيه في ذلك الشيخ محمد حفظكم الله.
3: أنا لا أعرفها، لكن إذا كانت هذه العباءة، يعني العباءة الفرنسية، إذا كانت تلبس على الأكتاف ولها أكمام، فإني لا أرى أن تلبسها النساء، لأن ذلك يؤدي إلى أن تتحول المسألة إلى ما هو أشد من تبيين مقاطع الجسم. ومعلوم أن المرأة كلما كانت أستر فهو أفضل، والعبات على الكتف تبين مقاطع الجسم، تتبين الأكتاف وتتبين الرقبة طولها من قصرها، وربما أيضا تتوسع النساء في هذا كما هي عادة كثير منهن أنها تتدرج من الأدنى إلى الأعلى فيما ينبغي أن تتجنبه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. معنا مكالمة الآن على الخط.
5: السلام عليكم.
2: ارفع صوتك.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام
5: يا شيخ محمد.
3: نعم.
5: بالنسبة، هل ورد أن المتثائب المتثائب
3: نعم
5: هل يضع ظاهر يده اليسرى على فمه، أم هذه بداية؟
3: كيف؟
5: أقول هل ورد أنه يضع ظاهر يده اليسرى على فمه عند التثاؤب؟
3: على الصدر؟
2: على فمه.
5: فمه
3: عند التثاؤب يضع يده على أولا إذا أصابه التثاؤب.
5: نعم.
3: فالأفضل
5: الصوت يا شيخ
3: أن يمسك ما استطاع.
5: نعم.
3: الأفضل أن يمسك ما استطاع.
5: نعم.
3: ويكظم التثاؤب.
5: طيب.
3: فإن عجز فليضع يده على فمه.
2: نعم
5: يا شيخ.
3: نعم.
5: يضع ظاهر يده اليسرى ولا يده؟
3: لا يضع باطنها.
5: باطن اليسرى.
3: باطن اليسرى أو باطن اليمنى، الأمر واسع.
5: ايه. طيب ما حكم التغني بالذكر يا شيخ؟
3: التغني بالذكر
5: ايه؟
3: يعني أن يجعله كالغناء؟
5: لا مثل التغني بالقرآن يعني.
3: اي الظاهر أنه لا بأس به،
5: ليس بدعة ولا شيء. ولا
3: ليس بدعة، لكن لا أحب أن لا يفعل، لأن الله تعالى يقول وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب.
5: نعم.
3: فالأحسن أن لا يفعل، أن يجعل الذكر عادي.
5: نعم. جزاكم الله خير.
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم. نعم.
6: السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: محمد بن صالح. نعم.
3: نعم.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
6: والله لدي سؤال يا شيخ.
3: نعم.
6: بالنسبة لسداد الدين على المتوفي أو عن شخص اقترض مبلغ ولم يسدده ناسيا إياه، فهل يجوز وضع المبلغ في أحد المساجد أو أحد المشروعات الخيرية بنية سداد ما عليه من دين؟
3: لكن الدين على الميت.
6: نعم.
3: يعطى ورثته.
6: نعم.
3: يعني مثل لو مات ميت وله عليك دين.
6: نعم.
3: فأعطي الدين اللي عليك، أعطي ورثته.
6: طب لو ما عرفهمش يا شيخ؟
3: ما تعرف ورثة؟
6: نعم.
3: إذا لم تعرفهم فضعهم في مسجد أو تصدق به على فقير.
6: أيوة جزاك الله خير. طب أيوة. في سؤال تاني لو تكرمت.
3: طيب.
6: قاطعني شخص بدون سبب غير أني لم أوافقه على أفعاله.
3: إيش؟
6: قاطعني شخص أيوة. يعني قاطعني
3: أيوة.
6: بدون سبب
3: أيوة.
6: غير أنه دائم السب واللعن وأنا لم أؤيده في ذلك، بدأته بالسلام مرتين ولم يرد علي.
3: نعم.
6: حاولت معه بالمعروف وبإزداء النصيحة له فاستقبل كلامي باستهزاء.
3: إيه؟
6: فهل علي اسمي في مقاطعتي؟
3: لا مدام ليس من أقاربك.
6: لا مش من أقاربي. لا
3: ها؟
6: مش من أقاربي.
3: من أقاربك؟
6: لا
3: إذا إن عاقبتم فعاقبوا بالنسبة ما عاقبتم به.
6: نعم. طب جزاك الله خير. والله في سؤال من
3: أسلم أخي عليه.
2: تعيد الإجابة يا شيخ.
3: أقول لا بأس إذا كان ليس من أقاربك.
6: نعم.
3: أقول للسائل لا بأس أن تقاطعه إذا لم يكن من أقاربك، ولكن إذا لقيته فسلم عليه.
6: لم يرد علي السلام ما ثلاث مرات. لم يرد علي
3: السلام فلك الإثم وعليه فلك الأجر وعليه الإثم.
6: أيوه. جزاك الله خير.
2: نعم. معنا مكالمة أخرى الآن. شكرا يا أخي السائل.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: السلام ورحمة الله.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
7: شيخ محمد عندي سؤال عن المطر.
2: نعم.
7: شيخ محمد.
3: نعم.
7: ايش الضابط يا شيخ في جمع الصلاة في المطر؟
3: الضابط المشقة. اذا كان يلحق الناس مشقة من المطر.
7: نعم.
3: لكون السماء تمطر.
7: نعم.
3: او لكون الارض زلق دحض او لكثرة المياه
7: نعم.
3: فإنه يجوز الجمع في هذا الحال. أما إذا لم يكن مشقة
7: جمعنا لكن كان المطر خفيف جدا.
3: نعم.
7: أمس في المسجد صلينا.
3: ها؟
7: صلينا في المسجد أمس جمعنا وكان المطر خفيف جدا.
8: تقول
7: هل نعيد الصلاة؟
3: لا تعيدوها ولا تعودوا.
7: طيب هل أبلغ الإمام بالكلام هذا؟
3: أقول لا تعيدوا الصلاة.
7: إيه نعم.
3: لكن لا تعودون لهذا.
7: نعم.
3: يعني لا تجمعوا إلا إذا كان هناك مشقة.
7: جزاك الله خير شيخ.
3: ها؟
8: جزاكم الله خيرا.
3: نعم.
7: السلام
8: عليكم. معنا مكالمة أخرى.
9: السلام عليكم يا شيخ.
3: السلام ورحمة الله.
9: بالنسبة أنا شاركت صديق لي في محل لتجارة الملابس الجاهزة.
3: ها؟
9: لي تجارة.
3: إيه.
9: وفي صديق يديرها لي. يا شيخ.
3: نعم.
9: لي تجارة صديق يديرها لي تجارة ملابس جاهزة.
3: إيه.
9: ولكنه يبيع بالقسط.
3: يبيع إيش؟
9: يبيع للناس بالقسط يعني.
8: بالتقسيط يعني.
3: لا بأس.
9: نعم.
3: لا بأس.
8: طيب.
9: ما في شيء.
3: يبيع مثلا هذا الثوب. بعشرة لمدة سنة.
9: نعم.
3: وهو يساوي ثمانية.
9: نعم.
3: لا بأس بهذا.
9: لا بأس في زي أن يزيد السعر عشان الأجل.
3: لا بأس أن يزيد في السعر من أجل الأجل.
9: نعم. جزاكم الله خير يا شيخ.
8: حياكم.
10: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
10: شيخ محمد بن صالح.
3: نعم.
10: حياك الله يا شيخ.
3: وإياك.
10: الله يجزاك خير إن شاء الله.
3: وأنت كذلك.
10: وجعلك ميزان حسناتك.
3: الله يسلمك.
10: يا شيخ محمد.
3: نعم.
10: أنا عملي عملية فيني عندي ورم في القولون.
3: إيه.
10: في الورم هذا في أسفل المستقيم. وأنا الآن إذا يعني توضيت للصلاة أتوضى للصلاة. إيه. وما في يعني أثناء الصلاة ما عندي تحكم في إني أمسك نفسي من ناحية الله يعزك استخراج الغازات.
3: اي نعم.
10: يعني غصبا عني يطلع مني الهواء هذا.
3: اي نعم. ودائما هذا معك؟
10: نعم.
3: هذا دائما معك؟
10: هذا دائما معي يحصل.
3: خلاص
10: يعني اثناء الصلاة يطلع معي هذا الغاز ما اقدر اتحكم فيه. هل هو يبطل الوضوء او يعني اقطع الصلاة وارجع اتوضى واصلي ثاني مرة ولا؟
3: ما دام هذا مستمر معك ولا يمكن ان تتحكم فيه فلا تعد الصلاة.
10: نعم.
3: سمعت؟
10: ايوه.
3: لكن لا تتوضا للصلاة الا اذا دخل وقتها.
10: نعم نعم. واذا كنت ماشي من البيت الى المسجد.
3: نعم.
10: واذا كنت ماشي من البيت الى المسجد.
3: اي.
10: وصار لي اثناء المشي يعني وانا قبل ما ادخل المسجد يعني صار لي طلع غاز هواء مثلا.
3: لا بأس لا بأس صلي ولا عليك.
10: ممكن اصلي في البيت يعني ان شاء الله ولا؟
3: نعم.
8: هل له
10: في البيت يعني يكون افضل؟
3: ها؟
8: هل له الصلاة في البيت يقول يا شيخ؟
3: اي نعم لك ان تصلي في البيت ما دام يشق عليك الصلاة مع الجماعة.
10: نعم نعم.
3: صلي في البيت.
10: نعم بعد الامام يطيل واذا وقفت يعني
8: نعم.
10: يتعبني شوية.
3: اذا صلي في بيتك والحمد لله معذور.
8: جزاك
10: الله خير وجعل ميزان حسناتك ان شاء الله.
8: امين. جزاك
3: الله يشفيك ويعافيك.
8: امين. جزاك الله خير يا شيخ الله يحفظك.
10: الله يجزاك خير من دعائكم. الله يجزاك
3: خير. الله يشفيك ويعافيك.
8: نعم.
10: الله يجزاك خير.
8: معنا مكالمة.
10: السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
3: سلام الله.
8: نعم.
11: السلام عليكم.
8: ارفع صوتك.
11: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
11: يا شيخ اذا في وحدة ما عرفت عن حكم انها اذا جاء المغرب اذا طهرت قبل المغرب أن يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر إلا بعد أن بلغت 50 فما الحكم؟
3: ما عليها شيء.
8: طيب.
11: طيب. جزاك الله خير يا شيخ.
3: والمرأة إذا طهرت قبل المغرب.
11: نعم.
3: إذا طهرت المرأة قبل المغرب.
11: أي نعم.
3: تصلي العصر فقط.
11: تصلي العصر فقط.
3: أي نعم.
11: وما يجب عليها تصلي الظهر؟
3: لا ما يجب عليها لأن ما في دليل.
11: طيب وإذا طهرت قبل الفجر.
3: إذا فلا عليها شيء.
11: إذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء فقط؟
3: لا ما تصلي العشاء.
8: تصلي.
3: لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل.
11: فما يجب عليها تصلي المغرب والعشاء؟
3: لا لا. لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل.
11: نعم. طيب يعني حكم يعني قول الفقهاء مرجوح يعني؟
3: أي مرجوح نعم.
11: طيب وهذه المرأة اللي بلغت
3: 50 سنة.
11: نعم.
3: هذه المرأة اللي ذكرت أن لها 50 سنة.
11: أي نعم.
3: ما عليها شيء لأنها جاهلة.
8: طيب جزاكم الله خيرا.
11: طيب جزاك الله خير يا شيخ.
3: وإياك.
8: معنا مكالمة أخرى الآن على الخط. معك الشيخ الآن واطرح سؤالك. الله يحفظك يا أخي السائل.
12: حياك الله.
8: الله يحييك جزاك خير. تفضل.
3: نعم.
12: من المعروف أن الأحكام الشرعية بعضها فيه خلاف. نعم.
3: إيش؟
12: من المعروف أن بعض الأحكام الشرعية فيها فيه خلاف.
3: بعض الأحكام الفقهية؟
12: ما هو الأحكام؟
3: فيها خلاف؟
12: بعضها فيه خلاف أقول.
3: أي نعم.
12: فمثلا الجمع بين الظهر والعصر فيه خلاف.
3: أي نعم.
12: هل الخروج بالخلاف نجمع أفضل ولا ترك الجمع أفضل؟
3: إذا وجد بارك الله فيك سبب الجمع
12: المطر
3: وهو المشقة.
12: المطر
3: المطر إذا كان في مشقة فالجمع أفضل.
12: نعم.
3: إذا وجد أسباب الجمع فالجمع أفضل.
12: بالعصر.
3: إيه لأن هذا هو السنة.
12: نعم.
3: هذه هي السنة.
12: بين الظهر والعصر قصدي.
3: بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
12: المعروف ذلك.
3: أي.
12: الجمع أفضل. الجمع أفضل من ترك الجمع.
3: الجمع أفضل من ترك الجمع إذا وجدت المشقة.
12: الخلاف فعل الحكم.
3: ها؟
12: فعل الخلاف. الخروج الخلاف فعل الحكم.
3: شيخ بارك الله فيك. إذا ثبتت السنة. إذا ثبت السنة وجب الرجوع إليها.
8: طيب نعم.
12: السلام عليكم.
8: نعم.
13: السلام عليكم.
8: ارفع صوتك لو سمحت.
13: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
13: كيف حالك يا شيخ؟
3: خير الله يحفظك.
13: طيب.
3: نعم.
13: بالنسبة لكفارة اليمين يا شيخ.
3: اي نعم.
13: إذا كانت يعني حلف متعدد يعني على عرف عن كذا وعن كذا هل تجمع كفارة واحدة ولا كفر عنك الكفار؟
3: هل المحلوف عليه واحد ولا متعدد؟
13: لا متعددة.
3: اي نعم لكل واحد كفارة.
13: يعني ما تصير كفارة واحدة يعني عنها؟
3: لا
13: ما تكفي.
3: ما تكفي الا لو صار فعل واحد.
13: اذا صار في شيء واحد يعني
3: مثل قال والله لا اكلم فلانا.
13: ايه
3: ثم قال والله لا اكلم فلانا يعني نفس الاول.
13: طيب
3: هذا كفارة واحدة.
13: اي نعم.
3: اما اذا قال والله لا اكلم فلانا ولا اخرج من البيت ولا أزور فلانا فعلى سائر الكفارات.
13: على يعني كل شيء كفارة يعني.
3: كل واحد فيه كفارة.
13: الله يجزاك خير ويغفر لك.
8: وإياك. آمين آمين.
13: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
8: معنا مكالمة على الخط الآن. هذه سائلة معنا على الخط تقول شيخ محمد شيخ محمد.
3: نعم.
8: رجل أفطر في عامين ماضيين من رمضان وهو مريض هل يطعم عنه يا فضيلة الشيخ؟
3: قلنا ما دام الرجل لا يرجى بوءه فإنه يطعم عنه.
8: نعم.
3: فأما إذا كان يرجى بوءه فلا ينتظر حتى يعافئه الله ويصوم. توكي الرجل؟
8: لا موجود بس إنه مريض مرضا نفسيا يا فضيلة الشيخ تقول السائلة.
3: إذا يطعم عنه.
8: يطعم عنه.
3: عن كل يوم مسكين.
8: طيب حفظكم الله يا فضيلة الشيخ أحمد عندكم كذا.
14: أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
15: هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بيت

0: مواليت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف النبوة نعيشه روحا، نطبقه واقعا، نتخذه عملا نهتدي به، وفي حياتنا اليومية نقتدي به. موقف اليوم حول موضوع في بيت النبوة. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم، وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر، وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق، المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبقول، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم: أنا رأيت يعني لحم في البرمة. فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة العائشة، ولكن جاءها صدقة. إذن الناس عليهم، الجيران والأحباب في الحي والمعارف حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها، خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه. وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم، وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون،
لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت. وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة. الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه محبة كما قلنا في حديث سابقة، الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا من الجميل الرجل يتفقد بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقصهم شيء، قد يكون كذا. فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود، الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود طلبه الغداء، موجود لحم الحمد لله، غير موجود لحم أيضا الحمد لله، لم يزعل، لم يغضب، لم يتكلم، إنما بين الحكم فقط. ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية، وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله

أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
2: وفديناه بذبح عظيم،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
0: وأن أتلو القرآن.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر
3: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى، كل طائفة، اليهود تقول نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى تقول نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أبناء الله يعني كأبناء الله في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم يا محمد: فلما يعذبكم بذنوبكم إن صدقتم أنكم أبناء الله وأحباؤه؟ فالأب لا يعذب ابنه، والحبيب لا يعذب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم كاذبون. بل أنتم بشر ممن خلق، يعني من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم. يغفر لمن يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وما بينهما وإليه المصير، أي إليه المرجع سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا، وهو محمد، يبين لكم شرائع الدين على فترة، يعني على انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى رسول. قالوا: ومدة ذلك، قالوا 569 سنة، وبعضهم يقول 600 سنة. حتى لا تقولوا إذا عذبتم: ما جاءنا من بشير ولا نذير، لم يأتي رسول ينذرنا ويبشرنا. فقد جاءكم بشير ونذير، فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيبه إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى، اذكر حين قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله، تكلمنا عن معنى النعمة، اذكروا نعمة الله عليكم. من هذه النعمة: إذ جعل فيكم، يعني منكم، أنبياء، فأكثر الأنبياء من بني إسرائيل، وجعلكم ملوكا، أصحاب خدم وحشم، وأعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين، من المن والسلوى وفلق البحر والتوراة والأنبياء. قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني المطهرة، وهي الشام، التي كتب الله لكم، يعني كتب، يعني أمركم أن تدخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم. وهذه القصة حصلت موسى عليه السلام لما رجع من لما خرج من مصر وأتبعه فرعون وجنوده فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذا الأمر. ثم لما أغرق فرعون ذهبوا إلى هذا المكان وهي سيناء، صحراء سيناء، وهنا أمر الله سبحانه وتعالى موسى يأمر قومه بأن يذهبوا إلى الأرض المقدسة لأجل أن يفتحوها، لأجل أن يفتحوها. إذن هذا الأمر بعدما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، يعني معجزة عظيمة، ومع ذلك كان هذا قولهم وهذا موقفهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قالوا من بقايا عاد طوال ذو قوة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، سندخل إذا خرجوا هؤلاء. إذن جبنوا عن اللقاء مع أن الله سبحانه وتعالى أراهم الآيات العظمى. قال لهم رجلان من الذين يخافون مخالفة أمر الله، قالوا واسمهما يوشع وكالب، من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة. أنعم الله عليهما بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى، بخلاف بقية النقباء فأفشوا الأمر فجبنوا. قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، أي باب القرية، ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال ذلك موسى تيقنا بنصر الله سبحانه وتعالى وإنجاز وعده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام هؤلاء الجبارين فيها لن ندخلها، فاذهب أنت وربك فقاتلا هؤلاء القوم، إنا هاهنا قاعدون عن القتال. كأنهم يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا وانظر كما صنع ربك بفرعون وقومه فليصنع هؤلاء. قال ابن مسعود لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وجهه وسر به. قال يعني موسى حينئذ رب إني لا أملك إلا نفسي وكذلك وإلا أخي، يعني ولا أملك غيرهما. كأن موسى عليه السلام كأنه يقول أجبرهم على الطاعة، فافرق افصل بيننا واقض بيننا وبين القوم الفاسقين الذين لم يطيعوا أمرك. قال فإنها محرمة، قال الله سبحانه وتعالى لموسى فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوها 40 سنة. ثم قال يتيهون في الأرض، 40 سنة للتحريم هي محرمة عليهم، ويتيهون يعني يتحيرون في الأرض، كم المدة الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض، المراد بالأرض سيناء كما هي أمامنا. لما عاد موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون في هذا المكان الذي أمامنا، ثم ذهب إلى سيناء، ثم أمر الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا أن يذهب إلى الأرض المقدسة فامتنعوا، فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم أنها محرمة عليهم، محرمة عليهم أي على الذين على الفاسقين. لذلك تاهوا في الأرض هؤلاء إلى أن هلكوا، وأما موسى عليه السلام فإنه فتحها مع الصالحين كما رجح ذلك ابن جرير رحم الله الجميع. إذن محرمة عليهم 40 سنة، وبعد 40 سنة أبيحت لموسى مع الصالحين، أما الفاسقين فأهلكهم الله سبحانه وتعالى في التيه. فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم يا محمد، اتل على قومك نبأ، يعني قصة ابني آدم هابيل وقابيل بالحق، إذ قربا، حين قربا قربانا إلى الله، قالوا هابيل قرب كبشا لأنه صاحب غنم، وقابيل قرب زرعا لأنه صاحب زراعة، فتقبل من أحدهما وهو هابيل، قالوا نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه، قال له: قال لأقتلنك، فقال: لما؟ قال: لأن قربانك تقبل وقرباني لم يتقبل، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت، يعني مددت إلي يدك لتقتلني انتقاما، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن تبو، يعني ترجع بإثمي إن قتلتني، إثم قتلي، وإثمك الذي ارتكبته من قبل ولم يتقبل قربانك، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبو بإثمك إذا قتلتك فأكون من أصحاب النار. قال الله سبحانه وتعالى: وذلك جزاء الظالمين. هذا من قول الله سبحانه وتعالى. فطوعت، زينت له نفسه قتل أخيه فقتله، بعد ذلك فأصبح، يعني صار من الخاسرين بقتله، فلما قتله لا يدري ما يصنع به، لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، قالوا فحمله على ظهره، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجله ويثيره على غبار ميت حتى يعني أراه، قال: ليريه كيف يواري، يعني يستر سوءة، يعني جيفة أخيه، قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. والندم توبة، نقول من النادمين على حمله، لأنه حمله، فندم على أنه حمله، ماذا فعل؟ حفر له كما شهد الغراب ثم دفنه ووراه. إذن فأصبح من النادمين، يعني النادمين على حمله، وإلا هو لم يتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أخرجه البخاري ومسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك، من أجل الفعل الذي فعله قابيل لما قتل هابيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي قتل نفسا شخصا وهذا الشخص لم يقتل أحدا، بغير نفس أو فساد في الأرض، قتل نفسا لم تفسد في الأرض، والفساد في الأرض بمعنى الكفر والزنا وقطع الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول: فكأنما قتل الناس جميعا، يعني يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا. فإن قيل: إذا كان إثم قاتل الواحد كإثم من قتل الناس جميعا، دل على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفني الناس. نقول: المقدار الذي يستحقه قاتل الناس جميعا معلوم عند الله، فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك الإثم، والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه، وكلما زاد قتلا زاده الله إثما، ومن أحياها امتنع عن قتلها، أو أحياها من غرق أو هلاك أو شد عضد نبي أو إمام عادل، فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن ترك قتل النفس المحرمة أو أن يعفو الأولياء عن المقتول عن القصاص، أو يزجر عن قتلها وينهى، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم، أي بني إسرائيل، رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات، ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك، بعد هذه المعجزات، في الأرض لمسرفون، مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تنبيه، لا يصح في سبب نزولها شيء. ذكروا قصة العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. لكن القصة صحيحة، لكن ليس فيها أن هذه القصة سبب لنزول هذه الآية. إذن نقول لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين، ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق، أن يقتلوا. عندنا أحوال: الحالة الأولى أن يقتلوا، الثاني أو يصلبوا، الثالث أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الرابع أو ينفوا من الأرض. أربع عقوبات. القتل لمن قتل فقط. الحالة الثانية: الصلب لمن قتل وأخذ المال. الحالة الثالثة: القطع لمن أخذ المال ولم يقتل. والنفي لمن أخاف فقط، وهذا هو أرجح الأقوال. إذن قوله أو هذه لتعداد الحالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك الجزاء المذكور لهم خزي في الدنيا، ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن تقضوا عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا، رحيم بهم. فالله سبحانه وتعالى لم يقل فلا تحدوهم، فلا تقيم عليهم الحد، لأجل أنه يبين أن التوبة هذه بينه وبين الله، أما يعني حدود الله تسقط، أما حقوق الآدميين فلا تسقط. فالذي يقتل ويأخذ المال يسقط عنه الإثم، لكن يبقى أنه يجب عليه أن يرد المال ونحو ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا، وابتغوا، يعني اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعة، من الصلاة. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا بالله ورسله لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا يملكونه ومثله معه أضعافه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني يعطوا هذا الذي يملكون في السماء ما في الأرض جميعا ومثله، يعطوا حتى ينجون من عذاب الله، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون، يتمنون أن يخرجوا من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالخلود، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق يعني الذي يسرق، والسارقة أي التي تسرق. فاقطعوا أيديهما، أي اليد اليمنى من السارق واليد اليمنى من السارقة فاقطعوا أيديهما. وبينت السنة أن إذن هي من اليمنى، وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، إذا سرق ربع دينار فصاعدا، على تفصيل في الفقه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى جزاء بما كسب بسبب السرقة نكالا يعني عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره، حكيم في خلقه، شديد عزيز شديد في انتقامه، حكيم إذا حكم بالقطع. يقول الأصمعي قرأت هذه الآية وإلى جنب أعرابي فقلت، لما انتهى من الآية لم يقل والله عزيز حكيم، قال والله غفور رحيم سهوا. فقال الأعرابي كلام من؟ قلت كلام الله. قال أعد فأعدت والله غفور رحيم. قال ليس هذا كلام الله. فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم. فقال أصبت، هذا كلام الله. فقلت له أتقرأ القرآن؟ قال لا. قلت فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فمن تاب من بعد ظلمه رجع عن السرقة وأصلح عمله ولم يسرق فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كما قلنا التعبير بغفور رحيم إشارة إلى أن الله عفى عن، يعني فيها العفو عن حقوق الله، وأما حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، فلا يسقط بالتوبة. ألم تعلم، هذا استفهام تقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن أطلب الرزق من الله لا تسرق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه، التحميم أن يسخن الوجه بالحمم أي الفحم، وقد حمموه وجلدوه، فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا نترك الشريف ونقيمه على الوضيع. فقلنا تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فنزلت هذه الآية يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، يعني لا يحزنك صنع وفعل الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر أي يسارعون في الوقوع في الكفر، يقعون فيه بسرعة، بمعنى يظهرون الكفر متى ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون. كذلك ومن الذين هادوا، من اليهود سماعون، يعني قوم سماعون، يعني منهم ليس كلهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، الكذب الذي افتراه أحبارهم، يسمعون سماع قبول، سماعون منك لقوم آخرين، يسمعون يأخذون كلامك لقوم، يعني لأجل قوم آخرين من اليهود، لم يأتوك، وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصن أو محصنان فكارهوا رجمهما، فبعثوا بعضهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهم. يحرفون الكلم، كلام الله الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضعه، من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلون أحكام الله. هؤلاء الأحبار يقولون لمن أرسلوه إلى محمد: إن أوتيتم هذا الحكم المحرف، يقصدون وهو الجل، وهو الحكم المحرف، يعني الجلد الذي أفتاكم به محمد، قال: إن أوتيتم هذا فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه. هذا كله من باب التحريف، من باب التحريف. ومن يريد الله فتنته، يعني إضلاله، فلن تملك له من الله شيئا في دفع الإضلال. والفتنة في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الفتنة بمعنى الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتل حتى لا تكون فتنة، حتى لا تقع، حتى لا يقع الشرك. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى الشرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يكون شرك. المعنى الثاني: الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي اختبرناك وابتليناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم. المعنى الثالث: الفتنة بمعنى العذاب. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. يفتنون أي يعذبون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوا المؤمنين والمؤمنات. المعنى الرابع: الفتنة بمعنى الضلال. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته، الآية التي أمامنا، إضلاله. وقال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين. المعنى الخامس: الفتنة بمعنى المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم، معذرتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس: الفتنة بمعنى العبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي عبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، في سورة الممتحنة. المعنى السابع: الفتنة بمعنى الجنون. قال تعالى: بأيكم المفتون، أي المجنون. المعنى الثامن: الفتنة بمعنى الإثم. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر والتحريف والنفاق، ولو أراد الله تطهيرهم لا طهرهم، لهم في الدنيا خزي، أي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عظيم يعني مؤلم.
3: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
1: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هم اليهود وبعضهم سماعون للكذب أكالون للسحت. السحت أي الحرام، مثل كالرشوة. قال الحسن، يعني الحسن البصري قال: يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يكذب عندهم في دعواه، ويأتيهم برشوة فيأخذونها، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى، أو أعرض عنهم. وهذا التخيير منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم إجماعا، وإن تعرض عنهم فلا تحكم بينهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، والعدل تأخذه من شرع الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في الحكم. وكيف يحكمونك، هذا استفهام تعجب. وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا تقريع لليهود، إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته ويتركون حكم الله في التوراة التي يعتقدون صحتها. إذن لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك، من بعد التحكيم. وما أولئك بالمؤمنين، يعني ليسوا بمؤمنين بمصدقين أن حكمك من عند الله، لأنهم يجحدون نبوتك. إن أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلال ونور بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا، الذين وحدوا وانقادوا لله سبحانه وتعالى. للذين هادوا يحكم الأنبياء، للذين هادوا لليهود. والربانيون والأحبار، الربانيون العلماء والأحبار العلماء، وبعضهم يقول الربانيون هم العلماء والأحبار هم الفقهاء أو القراء، والصواب أن الربانيون هم العلماء والأحبار هم العلماء. بما استحفظوا، يعني بسبب الذي استحفظوا، أي استودعوه، يعني طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يحفظوه من كتاب الله، أن يحفظوا كتاب الله أن يبدل. وكانوا عليه شهداء، كانوا على ما في التوراة من الرجم شهداء، وكانوا على ما في التوراة من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم شهداء بأنه حق. فلا تخشوا الناس، أيها اليهود لا تخشون إظهار ما عندكم، خوف من يهود خيبر إذا أخبرتموهم بالرجم ونعت محمد، واخشوني خافوني كذلك أيها المسلمون، لا تخشون الناس كما خشيت اليهود الناس فلم يقولوا الحق. ولا تشتروا بآياتي، يعني تشتروا أي تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا، تأخذونه على كتمان الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله، الذي يترك شريعة الله ويحكم بحكم غير الله، فهو يتحاكم إلى الطاغوت، وهذا كفر أكبر. على تفصيل في العقائد له تفصيل، هذا الحكم له تفصيل كثير. الله سبحانه وتعالى قال ولا تشتروا بآياتي. الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الآية بمعنى العلامة. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، علامة على كمال قدرة الله. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. المعنى الثاني، الآية بمعنى المعجزة. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي معجزات، وإن يروا آية يعرضوا. المعنى الثالث، الآية بمعنى الكتاب. قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني كتبي. المعنى الرابع، الآية بمعنى العبرة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي عبرة. وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية، أي عبرة. المعنى الخامس، الآية الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية. ما ننسخ من آية أو ننسها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا، أي فرضنا عليهم، على اليهود فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلت نفسا، والعين تفقى بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، والجروح قصاص. الجروح إذا جرحت إنسانا الواجب، والجروح قصاص. ما معنى القصاص؟ أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. فإذا جرحك تجرحه، هذا القصاص. إذا قتلك تقتله، هذا القصاص. أحيانا يجرحك لكن لا تستطيع أن تجرحه بمثل الذي جرحك به، فهنا لا يجوز القصاص، وإنما فيه الحكومة، يعني يعطى مقابل هذا، يعني يسمى حكومة، يحكم فيها القاضي بأن تعطى شيئا من المال. فمن تصدق به، فمن تصدق يعني بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة له لما أتى. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. تنبيه، كان على بني إسرائيل الواجب القصاص أو العفو، إما أن يقتص أو يعفو، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح. فخفف الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد بالدية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقفينا، أي أتبعنا، على آثارهم، يعني على آثار النبيين بعيسى. أتبعنا النبيين فأرسلنا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا قبله، من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى، هدى من الضلال، ونور، بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ما بين أيديهم، ما بين يديه في القرآن لها معاني. المعنى الأول اليد المعروفة: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اليد المعروفة. المعنى الثاني ما بين أيديهم، أي ما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب، وما خلفهم يعني ما بعد خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما خلفهم وما بعد خلفهم، كمال علم الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث ما بين أيديهم، أي الآخرة، وما خلفهم، أي الدنيا. قال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. فإتيانهم من بين أيديهم يعني بتزيين المعاصي، وفي الآخرة بأنهم لا يبعثون. له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني الدنيا والآخرة. المعنى الرابع ما بين أيديهم وما خلفهم، القبل والبعد، قبل وبعد. قال تعالى: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، من بين

أمر من الله بأن يحكم أهل الإنجيل، يعني اليهود النصارى، أن يحكموا بالإنجيل. وليحكم، يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والحكم بغير ما أنزل الله له أحكام كثيرة تفصيلها في كتب وعلم العقائد. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق، يعني نزوله حق وهو فيه حق، مصدقاً، قال مصدقاً لما بين يديه، بين يديه هنا بمعنى قبله، من الكتاب أي الكتب، ومهيمناً، مهيمناً أي شاهداً، شاهداً عليه، يعني على الكتب. فالقرآن جاء بما جاء به الكتب السابقة. فاحكم يا محمد بينهم، بين أهل الكتاب، إذا ترفعوا إليك بما أنزل الله، بما أنزل الله إليك في القرآن، ولا تتبع أهواءهم فتعدل عما جاءك من الحق. لكل الأمم، لكل جعلنا، أيها الأمم، لكل جعلنا منكم شرعة، شريعة، ومنهاجا، أي طريقا واضحا يمشون عليه في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، على شريعة واحدة وكتاب واحد، ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم، أي ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين، ويجازي كلا منكم بعمله. وأن احكم بينهم يا محمد، بين أهل الكتاب إذا تحكموا إليك، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. كرر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة ليبني عليها ما يأتي، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك، يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن ليس كل ما أنزل الله يريدون أن يغيرونه، لأن ما أنزل الله ليس فيه كثير من الترك من الشهوات ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي فعلوها، ومنها التولي عن حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على جميعها في الآخرة. إذن يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، أما في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها كلها. إن وإن كثيرا من الناس لفاسقون، خارجون عن حكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون من المداهنة والميل، هذا أسلوب استفهام إنكاري ينكر عليهم. ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا الكلام لا يعني يعرفه ولا يوقن به، أن لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا عند القوم الذين يوقنون، خص الله سبحانه وتعالى القوم الذين يوقنون بالذكر، لأنهم هم الذين يتدبرون ويعرفون حقائق الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم في دينكم وتوادونهم لأجل دينهم، بعضهم أولياء بعض لأنهم متحدون في الكفر، ومن يتولهم منكم، يتولى في دينه ويحبهم ويوادهم لأجل دينهم، فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم للكافرين.

0: ترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم ضعف ونفاق، كعبد الله بن أبي المنافق، يسارعون في موادتهم وموالاتهم، يقولون معتذرين عن هذه الموالات: نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بنا الدهر علينا من جدب أو غلبة، أو لا يتم أمر محمد فلا يهتمون بنا. قال الله سبحانه وتعالى: فعسى الله، الله يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح، بالنصر لنبيه، بإظهار دينه، أو أمر من عنده يهتك ستر المنافقين أو يفضحهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكافرين نادمين. والمرض، الله سبحانه وتعالى قال: فترى الذين في قلوبهم مرض. المرض في القرآن على معاني: المعنى الأول مرض البدن المعروف، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المعنى الثاني المرض أي الشك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. المعنى الثالث الفجور، قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي فجور. كذلك المرض الجراحات، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولعل الجراحات يرجع إلى القسم الأول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لبعضهم، بعضهم يقول لبعض إذا هتك الله سترهم يتعجبون: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، غاية اجتهادهم، أقسموا أقساما مغلظة، إنهم لمعكم في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: حبطت، بطلت أعمالهم الصالحة، فأصبحوا صاروا خاسرين في الدنيا بالفضيحة، وفي الآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يعني يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، هذا فيه إخبار من الله على أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرتد، لذلك ارتد جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي موسى كما أخرجه الحاكم بسند لا بأس به. يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة، يعني يعطفون، ليس معناه أنهم ذليلين، لا، معناه أنهم يعطفون على المؤمنين، أعزة أشداء على الكفار، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم. هم ليس كالمنافقون الذين يخافون لوم الكفار ولوم اليهود. ذلك فضل الله، هذا الأمر فضل من عند الله، يؤتيه من يشاء، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهل لهذا الفضل. لما قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن قومنا هجرونا، لما أسلم عبد الله بن سلام اليهودي أسلم، قال: قومنا هجرونا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء هم أولياؤك، وليس أولياؤك قومك، وهم راكعون، أي خاشعون لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم على الكفار، فإن حزب الله، يعني جند الله، هم الغالبون، لأن الله ينصرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أولا هزوا، يستهزئون ولعبا، يسخرون به، من الذين أوتوا الكتاب. هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون بدينك، بدينكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار كذلك. أوتوا الكتاب من قبلكم، أعطوا الكتب قبلكم، وهم اليهود، وكذلك الكفار. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحثنا على أن لا نتخذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا نتخذهم أولياء، سواء الذي اتخذ ديننا هزوا ولعبا من أهل الكتاب أو من الكفار. لا ينبغي لنا الذي يتخذ ديننا ويهزأ بنا أن نتخذهم أولياء، واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين في إيمانكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم، ومن صفات هؤلاء المنافقين واليهود، وإذا ناديتم دعوتموهم إلى الصلاة، وذلك بالأذان، اتخذوها أي الصلاة هزوا ولعبا، بأن يستهزئون بالصلاة ويتضاحكون. ذلك هذا اتخاذ الصلاة هزوا ولعبا، ذلك بأنهم بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون ما لهم في إجابة الصلاة وما عليهم في استهزائهم بالصلاة. قل يا أهل الكتاب، تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، ذكروا عدة أسباب ولا يصح منها شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهو القرآن، وما أنزل من قبل إلى الأنبياء، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبل أي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثركم فاسقون، يعني لمخالفتهم ما جاء به الله سبحانه وتعالى على ألسن الرسل. تنبيه: هذه الآية لا يصح شيء في سبب نزولها. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم، أخبركم بشر، بأكثر شر من ذلك، يعني من الذين تنقمون منه، مثوبة ثوابا، يعني جزاء عند الله، أشد جزاء عند الله، من لعنه الله أشد شرا، أبعد عن رحمة الله، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وذلك بالمسخ. تنبيه: هل القردة الموجودة هي يعني كما يقولون أحفاد القردة؟ نقول تنبيه: ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القردة والخنازير الموجودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك، يعني قبل المسخ، هي موجودة قبل المسخ. فالله سبحانه وتعالى إذا مسخ قوما لا يجعل لهم نسلا، لا يتناسلون. وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد العبادة، يعني التذلل، الخدمة، يعبد الطاغوت، يعبد الشيطان بطاعته، أولئك شر مكانا، لأن مأواهم النار، وأضل عن سواء السبيل، يعني سواء يعني وسط السبيل، طريق الحق، طريق الحق. والسواء في القرآن لها معاني، المعنى الأول بمعنى الاستواء والمماثلة، قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء العاكف فيه والباد، هذا من باب الاستواء لا فرق. المعنى الثاني العدل، قال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل بيننا وبينكم. المعنى الثالث الوسط، خذوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم، وأضل عن سواء السبيل، يعني وسط الطريق المستقيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي وسط الجحيم. المعنى الرابع الأمر البين، قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء، يعني على أمر بين، فإن تولوا فقل آذنتكم، أعلمتكم على سواء، على أمر بين. المعنى الخامس القصد، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد السبيل. والآية التي معنا يجوز كذلك أن تكون قصد السبيل، قصد السبيل، والمعنيان متقاربان. تنبيه: لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. وإذا جاءوكم، أي منافقو اليهود، قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني تلبسوا بالكفر، وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين، يعني يدخلون بالكفر ويخرجون بالكفر، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم من اليهود يسارعون في الإثم، يقعون سريعا في الإثم من الكذب والأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى والعدوان، يسارعون في الظلم، ويسارعون في أكل السحت من الرشوة والربا. لبئس ما كانوا يعملون، يعني بئس عملهم هذا. لولا، أي هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء منهم، عن قولهم الإثم من الكذب ونحوه وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعونه هؤلاء الأحبار والرهبان، لأنهم تركوا النهي. وهذه الآية تركوا نهي هؤلاء عن الإثم وأكل السحت. وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذنب. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. وقالت اليهود، لما ضاق عليهم اليهود الأرزاق بسبب أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس أموالا، قالوا: يد الله مغلولة، مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، إدرار الرزق علينا، غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، غلت أي مسكت أيديهم عن فعل الخيرات، ولعنوا بما قالوا، يعني بسبب قولهم هذا، بل يداه مبسوطتان، مبالغة في الوصف الجود، وفيه إثبات يدين على ما يليق بجلاله وعظمته. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء، لا اعتراض عليه. وليزيدن كثيرا منهم، سيزيد هؤلاء الذين يعترضون، ما أنزل إليك من ربك، الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليك من الآيات في القرآن، سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم يكفرون بالقرآن، فيزداد طغيانهم، كل ما أنزل الله آيات ازداد كفرهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كل فرقة منهم تخالف الأخرى، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى وتعادي الأخرى، هؤلاء اليهود. كلما أوقدوا نارا للحرب، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أطفأها الله، يعني كلما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله وحفظه. ويسعون في الأرض فسادا، وأعظم الفساد هو المعاصي، هو الكفر، والله لا يحب المفسدين. فإذا لم يحبهم، من آثار عدم المحبة أنه يعاقبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما
1: قدمت لكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شوي.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ذكر رحمة ربك عبده.

وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.

قبلي ملة كولي يرثني ويرث من آل يعقوب.

وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آيَةً.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعدد آيات القرآن الكريم 6,236 آية. ثلث هذا العدد تقريبا هو في القصص وفي الحكايات عن الأمم السابقة وعن الأنبياء السابقين. ما هي أهداف هذه القصص؟ وما هي مغازي هذه القصص؟ ولماذا جاء القصص بهذا الكم الكبير جدا ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم حافلا بالمواعظ وبالعبر وبالدروس؟ سوف نستمع إن شاء الله إلى تفاصيل فوائد هذه القصص

0: وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وسيكون ضيفنا الدائم هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: كرمكم الله فضيلة الدكتور. يعني نبدأ الآن بقصص القرآن الكريم والتركيز عليها إن شاء الله. كيف عالج القرآن الكريم القصص القرآني وخصوصا موضوع التكرار؟ يعني دائما يتساءل الإنسان لماذا هذا التكرار بنفس القصة تعاد هنا وهنا؟ نعم. ما هو السبب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معالجة القرآن الكريم أو القصص القرآني للموضوعات التي تناولها، نحن أشرنا في المحاضرة الحلقة الماضية ولعلي أستاذنك نعيدها بشيء من الإيجاز، اللي هي يعني فهو أبرز فوائد القصص القرآني. لماذا القصص القرآني؟ نقول القصص القرآني جاء لأمور كثيرة، منها ترسيخ عقيدة التوحيد. كل الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتتالي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص الأنبياء كلها على ترسيخ هذا المبدأ، يدل على أن هذه قضية أساسية في القرآن الكريم، قضية التوحيد. النقطة الثانية تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به الأنبياء السابقون قبله. يعني هو جاء بالتوحيد وجاء بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجاء بمكارم الأخلاق، هذه أشياء مشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك بحث أحد الباحثين هذه المسألة، المسائل المشتركة بين دعوات الأنبياء نوح، هود، صالح، موسى، عيسى، داود، سليمان، كلهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا يعني لا تجد أبدا نبي من الأنبياء يدعو إلى الكذب،
0: صحيح،
1: ولا تجد نبيا من الأنبياء يمجد مثلا الخيانة.
0: مبادئ الأخلاق متحدة،
1: مكارم الأخلاق ومبادئ الأخلاق متفقين عليها.
0: نعم.
1: العقائد متفقين عليها،
0: صحيح.
1: لا تجد نبيا من الأنبياء يدعو إلى الشرك،
0: صحيح.
1: ولذلك اليوم يا دكتور حذيفة لو تدخل الآن كنيسة من كنائس مثلا النصرانية تجد كل التماثيل وصور الشرك، هذه ليست عقيدة عيسى عليه الصلاة والسلام ولا موسى عليه الصلاة والسلام. موسى لم يأمر بالشرك، وعيسى لم يأمر بالشرك، ونوح لم يأمر بالشرك،
0: لم يسمح حتى،
1: ولم يسمع ولا بل كانت دعوته كلها من أجل محاربة الشرك،
0: صحيح.
1: فإذا قصص الأنبياء من أعظم فوائدها ترسيخ هذه الحقيقة، تصديق الأنبياء بعضهم لبعض، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أتباعه، هذه من أعظم فوائد القصص.
0: جميل.
1: كذلك لنثبت به فؤادك.
0: جميل.
1: وأيضا من فوائدها أيضا الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وفضائل الأخلاق من خلال القصص. يعني مثلا على سبيل المثال اذكر الله لنا قصة موسى، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودا، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وقالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قصة، صح؟
0: نعم صحيح.
1: لكنك تستخرج من هذه القصة نبل موسى عليه الصلاة والسلام، ويعني مروءته عندما أشفق على هاتين الفتاتين في زحام الناس لا يلتفت أحد إلى أحد، فبادر إلى سقي غنمه دون مقابل. ثم أيضا قصته مع هذا الرجل الشيخ والد الفتاتين. ثم لو أردت أن تنقل هذه المكارم أو هذه الأخلاق أو هذه الفوائد خارج نطاق القصص لوجدت صعوبة.
0: موضوع التكرار سيدي دائما يتساءل عنه المسلم.
1: طبعا موضوع التكرار المقصود به الذي أفهمه أن التكرار هو تكرار نفس القصة نفس العبارات في نفس السياقات، هذا غير موجود في القرآن الكريم، ولكن هم يشيرون إلى مثلا قصة موسى،
0: نعم،
1: قصة نوح مثلا، قصة إبراهيم،
0: نعم،
1: وأنه قد ذكرت مثلا قصة موسى مع السحرة في أكثر من سورة،
0: صحيح،
1: ذكرت قصة موسى مع فرعون في أكثر من سورة،
0: صحيح،
1: فيقولون هذا تكرار، فنقول هي من بشكل عام قد يكون فيها ظاهرها تكرار، لكن في الحقيقة ليس فيها تكرار. لماذا؟ لأنها قد وردت القصة في كل سياق وفي كل سورة بطريقة وفيها إضافة تناسب السياق.
0: سبحان الله.
1: يعني مثلا على سبيل المثال، عندما يذكر الله لنا قصة موسى أول ما فجأه الوحي في غار في الطور، جبل الطور، فالله سبحانه وتعالى قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى، فوصفها بأنها حية تسعى في هذا الموقف. وفي موقف آخر قال: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. قالوا: كأنها جان يعني ثعبان، لأن الجان نوع من أنواع الثعابين. لكنه عندما جاء فألقاها بين يدي فرعون قال الله: فإذا هي ثعبان مبين.
0: سبحان الله.
1: وثعبان
0: واضح،
1: ثعبان مبين. نعم، فكانت وصفها بأنها ثعبان مبين أمام فرعون والسحرة فيه تخويف لهم. فالشاهد يا أخي الحبيب أن هذا التكرار الذي يعني يزعم هو في الحقيقة ليس تكرارا، بقدر ما هو إعادة للقصة من زاوية مختلفة لفائدة جديدة.
0: وموضع الشاهد يعني بكل مكان
1: بالضبط.
0: بالسياق يعني هنا عن موضوع الخوف، هنا عن موضوع
1: الطمأنينة. ثم إنه على القول بأن هذا تكرار فهو تكرار للتأكيد ولفائدة جديدة، وهذا معروف عند العرب. ومن أبرز أمثلته قصيدة مشهورة للحارث بن عباد البكري التي يقول فيها: قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائلا عن حيالي، قرب مربط النعامة مني إلى آخر القصيدة، كررها تقريبا يمكن 30 مرة.
0: سبحان الله.
1: وجاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: مثل اللازمة يعني بالضبط. بالشعر.
1: فالتكرار هو من فوائده التأكيد لا شك.
0: جميل.
1: والإعادة ومن زوايا مختلفة حتى تكتمل الصورة. ولذلك نقول في القصص القرآني اجمع القصة الواحدة مثل قصة موسى، رتبها ترتيبا تاريخيا، وهذه مهمة جدا بالمناسبة دكتور حذيفة.
0: نعم.
1: أنك تنظر إلى القصة القرآنية وترتبها تاريخيا. يعني مثلا قصة موسى، الله ذكر لنا قصة موسى في القرآن الكريم، ذكرها لنا بالتفصيل.
0: نعم.
1: من قبل أن يولد موسى، ثم لما ولد لأمه، ثم لما خافت عليه من القتل، ثم لما ألقته في اليم، ثم لما أعيد إليها، ثم لما كبر في بيت فرعون، ثم يعني حصلت مشاجرة بينه وبين أحد الفراعنة، ثم هروبه إلى مدين، ثم زواجه، ثم عودته، ثم بدء الوحي، ثم
0: جميل.
1: قصة طويلة لكنها مفرقة في مواضع من القرآن الكريم.
0: نعم.
1: ولذلك سؤالك عندما سألت دكتور عن أنواع القصص من حيث التجميع والتفرقة إن صح التعبير، هناك قصص جمعت مرة واحدة.
0: صحيح.
1: ووردت مرة واحدة
0: مثل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام،
1: انتهى من أول السورة إلى آخرها.
0: نعم.
1: لكن قصة موسى لا، مفرقة في سورة البقرة وفي
0: ما سورة. ما الحكمة فضيلة الدكتور؟ يعني مثلا قصة سيدنا يوسف أفردت لها سورة كاملة من أولها إلى آخرها، ما الحكمة؟
1: الحكمة والله أعلم، لأنها يعني أريد لها أولا أن تكون قصة، كما قلنا في سبب نزولها أنه كان حارث النضر بن حارث يقول: سآتيكم بأفضل ما يأتي بمحمد.
0: نعم. نعم.
1: فجاءت قصة يوسف قطعة متكاملة لأنه لا يمكن أن تأتي مثل هذه القصص.
0: سبحان.
1: الأمر الثاني لما فيها من العبر والعظات، لكن قصة موسى وردت في مواضع متفرقة وفي سور متفرقة وفي سياقات متفرقة في مكة وفي المدينة، فكانت في كل سياق لغرض معين.
0: نعم.
1: لغرض معين. لكن عندما تجمعها أنت الآن بعد اجتماع الوحي وبعد اكتمال نزول القرآن الكريم، تجمعها فترتبها على حسب نزولها، تكتمل أمامك صورة موسى منذ الولادة حتى نهاية رسالته.
0: جميل. قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني كررت كثيرا بالقرآن الكريم، ما الحكمة من تكرار يعني؟
1: فعلا هو قصة موسى واسم
0: أخذت حيزا كبيرا.
1: صدقت فعلا، يعني اسم موسى بالذات هو أكثر اسم ورد في القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: ورد 134 مرة.
0: ما شاء الله.
1: موسى موسى موسى موسى, موسى. وتكررت
0: يعني أكثر من سيدنا محمد.
1: نعم نعم نعم نعم. وتكررت قصته أكثر من 70 مرة.
0: سبحان الله.
1: القرآن الكريم مواضع متفرقة، خاصة يعني مواقفه كثيرة مع بني إسرائيل، مع يعني مع نزول الوحي، مع إلى آخره، مع فرعون. والسبب الله أعلم في كثرة يعني إيراد قصة موسى بزوايا مختلفة لما فيها من العبر، ولذلك يعني هو من أولي العزم من الرسل لما لقي من العنت، لقي من المعارضة من قومه. فربما أن يكون هذا يعني هي قصة كما يقول يعني بعض المفسرين يعني قصة موسى مع فرعون هي قصة الطغيان التي تتكرر يعني في كل زمان، ونفس المشاهد تتكرر ولكن تتغير الأشخاص.
0: علاقة الداعية مع الحاكم أيضا بالضبط. علاقة معقدة فتحتاج إلى هذا التحليل والبسط. وهذا البسط وهذا
1: ممكن نعم صحيح.
0: فضيل الدكتور، يعني يوجد عندنا سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر مرة يعني فقط باسمه، لم يذكر عنه شيء أبدا، وبعض الأنبياء كما ذكرنا قصة سيدنا موسى يعني بسطت وفسرت كذا، ما الحكمة من ذلك أيضا؟
1: الذي يظهر لنا والله أعلم دكتور أن السبب في ذلك هو الفائدة التي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه الوحي، لأننا نحن ننظر دائما إلى القصص القرآني ننظر إلى ثلاث قضايا: حال الذي نزل عليه هذا القصص وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وحال المجتمع الذي نزل فيه وهم العرب وقوم النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة التي اشتملت عليها هذه القصة. فلعل السبب والله أعلم في اختصار الشديد الذي كان في مثل هذه القصص هو المضمون الذي يعني تشتمل عليه قصته، أنه ليس بذات مضمون كبير يمكن أن يستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، بخلاف ما بسط مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة إبراهيم وقصة نوح، فإنها مليئة بالعبر ومليئة بالفوائد ومليئة بالأحداث ومليئة بالمواعظ التي يمكن أن يتعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتثبته في دعوته، ولذلك جاءت مبسوطة ومفصلة في القرآن الكريم، بخلاف كما تفضلت قصة إدريس، مع أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان متقدما في تاريخه، لأنه يذكرون بعض المؤرخين أنه كان بعد آدم مباشرة وقبل نوح عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أنه كان بعد نوح، وإضافة إلى أنه كان ذا مكانة عالية بين الأنبياء.
0: هذه نقطة مهمة فضيل الدكتور، اسمح لنا بفاصل ثم نستكملها إن شاء الله.
1: لا بأس.
0: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصص القرآن الكريم. مرحبا بكم فضيل
1: حياك دكتور. الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
0: دكتور كن يعني هنا يوجد عندنا موضوع وهو الفلاسفة، أفلاطون، أرسطو، كونفوشيوس، بوذا،
1: نعم،
0: وغيرهم، يعني بعض الأقوال تقول إن هؤلاء كانوا أنبياء، ففعلا هل كانوا أنبياء أم ما الصحيح؟
1: طبعا التاريخ يا دكتور حذيفة يعتمد على الوثائق، فإذا لم يوجد وثائق وأدلة فإنك لا تستطيع أن تجزم بصواب أو بخطأ.
0: سبحان الله.
1: ولذلك نحن نقول كونفوشيوس ولا بوذا ولا أفلاطون ولا أرسطو ولا غيرهم من هؤلاء الفلاسفة القدماء لم يثبت لا في حديث ولا في آية أنهم كانوا أنبياء من الأنبياء.
0: نعم.
1: ولذلك نحن نقول بأنهم ليسوا كذلك، هذا الأصل عندنا. إلا أن يثبت أنهم أنبياء. ولكن أيضا لو تأملت ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع أن يكونوا،
0: وحرفت أديانهم عبر
1: نعم
0: الزمن
1: ربما، لكن الذي يعني نقوله يعني حتى الآن حسب ما بين أيدينا من معلومات أنه ليسوا لم يكونوا أنبياء، وإنما كانوا فلاسفة وكانوا يعني مصلحين، كان لهم آراء إصلاحية وآراء في الفلسفة في خاصة مثل كونفوشيوس، يعني يعتبر عند الصينيين وعند نعم. يعني هؤلاء الشرق آسيا كان يعتبر من الشخصيات الكبيرة، مثل على سبيل المثال أبوذا عند الهنود وعند أيضا شرق آسيا، هم يعني لهم يعني حتى أوصلوهم إلى مرتبة الألوهية،
0: نعم.
1: صح التعبير
0: صحيح،
1: لكننا لا نستطيع أن نجزم بأنهم كانوا أنبياء أو ليسوا أنبياء لعدم وجود
0: ولا نستطيع أن ننفي بشدة
1: بالضبط وكذا. نعم لا يوجد معلومات،
0: الأمر محتمل،
1: لا يوجد معلومات نعم
0: صحيح جميل. سيدي هناك شبهة، يعني يقولون أن قصص القرآن الكريم خيالية وأساطير وليس لها حقيقة أو أمور رمزية ربما كانت أو صحيح. نسج الخيال لإيصال الفائدة، فما مدى مصداقية هذا الكلام؟
1: بالضبط. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ويقول في قصة عيسى وأم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، ويقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه حقائق وهذه وقائع تاريخية أنت ما كنت تعلمها أنت ولا قومك يعلمونها، ولكننا نحن أخبرناك بها. ولذلك لاحظ القصص القرآني كيف يخبرنا بقصص لأشخاص في منفردين كانوا، مثلا فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، صح؟
0: نعم.
1: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا. فهي يعني يذكر لنا قصص، مثلا قصة مريم عندما جاء فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة. هذه وحدها مريم ما معها أحد، من نقل لك الحوار هذا؟
0: جميل.
1: فهذه الحقيقة يعني قصص حقيقي، ليس من باب الرمزية وليس من باب الكذب. وأريد أن أذكر لك قصة دكتور. أولا هذه الشبهة المستشرقون هم الذين روجوا لها،
0: سبحان الله.
1: نعم، والمستشرقون بذلوا جهودا كبيرة في الطعن في ثلاث قضايا في القرآن الكريم، في مصدريته، فيقولون هو ليس من عند الله.
0: الله أكبر.
1: لا، يرون أنه ليس من عند الله وإنما هو من عند محمد، من عند أناس جاء من حول محمد، بحيرة الراهب، فلان الرومي وإلى آخره. طعنوا في مصدريته، ثم طعنوا في جمعه، وقالوا أنه لم يكن كاملا. هناك نقص في القرآن، هكذا يزعمون. ما الذي يضمن لنا أنه قد جمع كاملا؟ ما الذي يضمن لنا أنه لم يفتنا منه شيء؟ فيطعنون في جمعه. النقطة الثالثة تحريف معانيه،
0: الله
1: وفهمه فهما خاطئا. يعني كل المناهج التي تدعو إلى فهم القرآن، المناهج الحداثية والمناهج التفكيكية والمناهج البنيوية وإلى آخره، تريد أن تحرف معاني القرآن الكريم، كما صنع بنو إسرائيل بكتبهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لأن تحريف بني إسرائيل لكتبهم كان بطريقتين، طريقة التحريف المباشر الزيادة والنقص، وهذه قليلة، والكثير هو تحريف المعاني والدلالات، وهذا الذي يمارس اليوم بشدة على القرآن الكريم. فالزعم بأن القرآن أو قصص القرآن الكريم ليس حقيقي هو زعم مستشرقين، أخذه منهم الدكتور طه حسين سامحه الله عندما قال في كتابه في الشعر الجاهلي وأثار هذه القضية وأعمل يعني حدث زوبعة كبيرة، وقال إن للقرآن الكريم أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة وجودهما التاريخي، هكذا يقول. وكان من ضمن أيضا ما ذكره في كتابه الطعن في الشعر الجاهلي وأنه كله منحول، وأن الذين قالوهم عباسيون متأخرون، لكنهم قالوا قال امرؤ القيس وقال وليس هناك شيء اسمه امرؤ القيس ولا عنتر بن شداد، هكذا يزعم طبعا. لكن الذي يهمنا في سياقنا هنا هو إنكاره أن يكون القصص القرآني قصص إبراهيم قصص موسى قصص هؤلاء الأنبياء أن يكون حقائق تاريخية، وإنما هو رمزية أساطير. ولذلك جاء بعده باحث اسمه محمد أحمد خلف الله، فكتب كتاب رسالة الدكتوراه وسماها الفن القصصي في القرآن، وجاء فيها بطوام كبيرة جدا. وهذا الكتاب أخطر كتاب طعن في القصص القرآني، فقال فيه قال القصص القرآني مبني على الخيال وعلى الأسطورة، والقرآن الكريم مليء بالأساطير، ويقول إن قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ليس نفي للأسطورة عن القرآن الكريم، ولكنه نفي أن تكون هذه الأساطير من قول محمد، وإنما هي أساطير من قول الله، هكذا يزعم. وهذا كذب، بل القرآن الكريم والقصص القرآني كله حقائق وليس فيه أسطورة. والأسطورة هي يعني هي قصص أشبه ما تكون بالخيال، يعني تتناقلها
0: الأمم، سطرها الأقدمون،
1: سطرها الأقدمون. لكنه يقول لا، ليس بالضرورة أن تكون يعني من صنع محمد، لكنها من صنع الله، هي أساطير ليس لها حقيقة. طبعا هذا كلام في غاية الخطورة، ولذلك رسالته هذه الفن القصصي في القرآن كان أشرف عليها الدكتور أمين الخولي رحمه الله، ويعني وافق الطالب في هذه الأقوال. وللأسف لما تقرأ في الإنسيكلوبيديا بريتانيكا البريطانية الموسوعة البريطانية، كتب المادة القرآن فيها أمين الخولي، وتكلم فيها بكلام غير مقبول في القصص القرآني، أيد فيه أن يكون ما فيه من القصص هو خيال، أنه مبني على الأسطورة وليس مبني على الحقيقة، أن يعني تحدث بحديث يمكن أن ينطبق على القصة الفنية ولكنه لا ينطبق على
0: الروايات والقصص المخترعة.
1: نعم بالضبط، لكنه لا ينطبق أبدا على القصص القرآني. ولذلك قام علماء الأزهر على هذا على الرسالة وعلى المشرف وكتبوا فيها كتابات طويلة ومنعت من النشر والتداول، كتب عنها كتابات كثيرة، وهي قصة معروفة كالفن القصصي في القرآن الكريم. وثم بعد ذلك سبحان الله نشط الذين كتبوا في القصة القرآنية، فكتب المعاصرون كتابات قيمة في بيان أهمية القصص القرآني وفي أهمية استخلاص العبر منه، وأنه كله حق لا شك فيه، وليس فيه أسطورة وليس فيه خيال وليس فيه رمزية، وإنما هي كلها قصص وحقائق وقعت. يعني مثلا أصحاب الكهف ليست أسطورة، هي قصة حقيقية وقعت، لكن أين وقعت؟ أسماء الذين شاركوا فيها ليست مهمة القصص القرآني، وإنما المهم القصة. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وفروا بدينهم من الفتنة، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بكرامة عظيمة وحفظهم، وبقوا 309 سنوات وهم نائمون، لم يتغير فيهم شيء ولم يتأثروا، واستيقظوا كأنهم كانوا في النوم.
0: أنا أشرتهم لقضية مهمة فضل الدكتور، وهي إغفال القصص القرآني لبعض أسماء بعض الشخصيات، الأماكن، الأزمنة، متى بالضبط. صدق. يعني البعض من القصاص الذين يريدون أن يذكروا هذه القصص القرآني يتكلف بوضع هذه الأسماء، اسم كلب أهل الكاف كذا، الملك اسمه كذا، حدث يعني هل هذا يعني تحديد هذه الأسماء هل هي وثائق فعلا يعتمدون عليها أم هي أقوال ضعيفة؟
1: بالضبط. يعني القصص القرآني من منهجيته عدم العناية بذكر الأسماء والأماكن والأزمنة، فيذكر لك قصة أصحاب الكهف فلا يذكر أسماءهم ولا يذكر زمانهم ولا يذكر مكانهم.
0: سبحان الله.
1: لماذا؟ لأن العبرة والحكمة من القصة متحققة بما روي في القصة بالقصة نفسها. ما هي قصة أصحاب الكهف؟ هم مجموعة من الشباب المؤمن فروا بدينهم من الفتن، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى كرامة عظيمة، وهي آية من آيات الله أن يبقوا 309 سنوات في كهف ثم يستيقظوا كأنهم كانوا في النوم. هذه معجزة، يعني ما يعني ليست إلا من آيات الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعها البشر. هذه القصة أسماءهم غير مهمة، مكانهم غير مهم، تاريخهم غير مهم، وإن كان المحققون يرون أنهم من أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا بعد زمانه بشيء قريب يعني. لكن القرآن الكريم لا يهتم بهذا. عندما يأتي اليوم من يكتب في القصص القرآني يعني يحرص أن يسمي أصحاب الكهف، ويحرص أن يسمي حتى الكلب
0: أسماء غريبة عجيبة،
1: ويحرص أن يذكر زمانهم ويذكر المكان الكهف. ولذلك تجد الخلاف في الكهف أين هو، هناك من يقول أنه في الأردن، هناك من يقول أنه في تركيا، هناك من يقول أنه في تنومة في بلاد عسير، وغيرها من المناطق التي تذكر في كتب التاريخ وفي كتب، لكن ليس مهما أن يكون في الأردن أو يكون في تركيا يكون في،
0: وأهل تلك المناطق يفرحون بهذا، يعني يصبح مزار سياحي.
1: أحسنت أحسنت.
0: ويتكسبون منه،
1: خاصة في الآونة الأخيرة أصبحوا يحرصون على ذلك من هذا الباب، باب التنشيط السياحي. أحسنت.
0: صحيح. جميل. معناها إغفال هذه الأمور متعمد من قبل الله سبحانه
1: بالضبط.
0: وتعالى.
1: لعل من أسباب ذلك والله أعلم حتى لا تتعلق القلوب بأسماء وأماكن وأزمنة، وإنما تستخلص العبرة مباشرة. يعني مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
0: أنا حتى البارحة سمعت منكم ملاحظة جميلة أن حتى لا تصبح أيضا بالعكس يعني سبة.
1: أحسنت. يعني مثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه القصة قصة تدل على المكر والحيلة في على على على يعني على الشرع الإسلام على الشرع. فالله قد حرم عليهم الصيد يوم السبت فيضعون الشباك يوم قبلها بيوم ويسحبونها بعدها بيوم، فحتى لا تصبح سبة هذه المنطقة. أي منطقة هذه؟ منهم من يقول أيلات، منهم من يقول هي منطقة كذا مدينة كذا، لو ذكرت بنصها في القرآن الكريم لأصبحت سبة.
0: أشكركم فضيلة الدكتور، مع الأسف الوقت
1: لا بأس.
0: انتهى سريعا. لا بأس. أشكركم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا.
1: بارك الله فيك.
0: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص جديدة وفوائد جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القصص القرآني هو دروس مركزة لا تخلو قصة قرآنية من عبرة، سواء كانت قصة قرآنية طويلة أو متوسطة أو قصيرة. تلمس مواطن العظة والعبرة في قصص القرآن واجب على كل مصلح وعلى كل تربوي أن ينقل هذه العبرة وهذه القصة لطلابه وللناس ويعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه القصص بلغها للناس وتناقلتها الأجيال حتى اليوم. وقصص القرآن كله حق وصدق، نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلنكن جميعا من أولي الألباب ولنتدبر هذه القصص القرآنية، فإن فيها أعظم النفع والفائدة والقيم التربوية البليغة.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما

الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

0: فضل صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.
1: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: يضاعف الله عز وجل في يوم الجمعة الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحوائج العظام. يوم يوافق يوم المزيد في الجنة، يوم فيه أفضل الصلوات عند الله ذي الفضل والمنه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أخرجه البيهقي وصححه الألباني.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم

كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

مقصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد

مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له سمعته، فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل. بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه مثل اليوم، ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها، عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدن في الرضاعة. النساء صحتهن تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدن في موضوع الرضاعة حتى
تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات. هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة وأخ لبناتها ولإخوانها وما يكون من أخوان الأم، فهم أخواله وخالاته وأخواته وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من إيش، من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج لزوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعوا إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: الشيخ محمد.
3: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السائل عين ميم حاء يقول: ما حكم ما يفعله البعض من الأئمة والمؤذنين من حيث اقتسام الوقت بينهم بالتناوب، بحيث يصلي مثلا الإمام الظهر والعصر والآخر يصلي المغرب والعشاء والفجر، وذلك بينهم في المسجد؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول سؤالي.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أن نعلم أن الإنسان إذا التزم أمام المسؤولين بعمل معين في مقابلة مكافأة يأخذها من بيت المال، فإنه يلزمه أن يقوم بهذا العمل على الوجه الذي التزمه، ولا يحل له الإخلال بشيء من ذلك، وذلك لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا يحل للإمام الذي التزم أن يكون إماما أن ينيب غيره في الإمامة إلا إذا كان هناك عذر شرعي، فإنه في هذه الحال يبلغ المسؤولين بعذره ويقيم غيره مقامه إذا شاء. وأما التناوب الذي ذكره السائل،
2: نعم،
3: بين الإمام والمؤذن بحيث ينوب الإمام عن المؤذن 3 أوقات وينوب المؤذن عن الإمام 2، فإن ذلك لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن بذلك المسؤولون في شؤون المساجد، والشرط الثاني أن يرضى بذلك أهل الحي الذين هم أهل المسجد، وأما بدون ذلك فلا يجوز. وإني أنصح إخواني الأئمة والمؤذنين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكونوا قدوة صالحة في الوفاء بالعقود والشروط، لأن الله تعالى جعلهم أئمة يقتدى بهم. ولهذا تجد بعض العامة إذا أمرته بالوفاء بواجب الوظيفة قال لك: هذا فلان الإمام يذهب ولا يصلي إلا 2 أو 3، أو هذا المؤذن يذهب ولا يؤذن إلا 2 أو 3. وهذه مشكلة يجب على الإنسان أن يتحاشاها. نعم.
2: بارك الله فيكم. ما حكم إمامة المتنفل بالمفترض؟
3: القول الراجح جواز إمامة المتنفل بالمفترض. ودليل ذلك فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بذلك، قلنا وإن لم يعلم بذلك فقد علم به الله عز وجل، ولو كان مما لا يراه الله لبين ذلك لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحيح أنه يجوز للمتنفل أن يكون إماما بالمفترض.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف يقول ما هو العدل بين الزوجتين وكيف يكون، وما الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه رضي الله عنهم جميعا؟
3: العدل بين النساء أي بين الزوجات،
2: نعم،
3: في كل شيء، في النفقة، في أسلوب الكلام، في عبوس الوجه وانطلاق الوجه، في كل شيء، إلا ما لا يستطيعه الإنسان فإنه لا يجب عليه، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا الجماع ربما يكون يميل إلى هذه المرأة دون الأخرى بحيث لا يحصل منه شهوة، ولكنه مع الثانية يحصل له ذلك، فهذا أمر ليس باستطاعته فلا يكلف إياه. وأما ما يمكنه العدل بينهن فإنه واجب عليه، ولهذا أوجب الله الاقتصار على واحدة لمن يخشى على نفسه ألا يعدل، فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا في معاملتكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نعم
2: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء شيخ محمد بسؤال للمستمع عين ميم سين يقول هل يجب في الوضوء غسل اللحية ولو كانت قليلة؟
3: غسلها؟
2: نعم
3: يعني يجب على الإنسان عند الوضوء أن يغسل ظاهر اللحية إن كانت كثيفة، بمعنى أنها تغطي الجلد، أما إذا كان الجلد يرى من ورائها فإنه يجب غسلها، يجب عليه غسلها ظاهرها وباطنها. أما في الغسل فيجب عليه غسلها مطلقة سواء كانت كثيفة أو خفيفة.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: الكسب الحلال جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أي

0: على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني دينهم. قل لليهود والنصارى إن هدى الله وهو الإسلام هو الهدى الحقيقي، وما عداه ضال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها على يعني على فرضا بعد الذي جاءك من العلم، يعني بعد الوحي الذي جاءك من الله، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، يتلونه، يتلون القرآن، يقرؤونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. اليهود والنصارى الذين يتلونه حق تلاوته، يقرؤون القرآن ويقرؤون القرآن حق تلاوته، سيقودهم هذا إلى الإيمان به. مثل ما قدم جماعة من الحبشة فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به بالقرآن أو يحرفه فأولئك هم الخاسرون، خسروا لأن مصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، إسرائيل يعني يعقوب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بالامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، الامتثال لأوامر الله في القرآن، أو الامتثال لأوامر الله إذا كان خطابا للأمم، اذكروا نعمة الله عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم زمانكم. وإتماما لهذه النعمة الواجب عليكم أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما، خافوا يوما يعني خافوا عذاب يوم، لا تجزي نفس عن نفس، يعني لا تغني نفس عن نفس في هذا اليوم شيئا، ولا يقبل منها عدل يعني فداء، لا أحد يقول فلان يفديني أو أنا أفدي فلانا، ولا يقبل منها عدل أو هذا المال يفديني، ولا تنفعها شفاعة. الكافر مهما شفع له لا تنفعه، ولا هم ينصرون، لا أحد يمنعهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى، الابتلاء بمعنى الاختبار هنا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، رب يعني الله ابتلى إبراهيم بكلمات يعني بأشياء، مثل ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذبح ولده، بالنار، بالهجرة، بالكواكب، بالختان، يعني أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، بكلمات فأتمهن، قام بهن أتم القيام. قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة في الدين. قال إبراهيم: ومن ذريتي أولادي أريد أن أجعلهم أئمة. قال الله سبحانه وتعالى: قال لا ينال عهد الظالمين، عهدي بالإمامة لا ينالها الظالم، والظالم هنا بمعنى الكافر. والظلم في القرآن له معاني. المعنى الأول الظلم المعروف، قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، الظلم المعروف. المعنى الثاني للظلم بمعنى الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. ألا لعنة الله على الظالمين، يعني المشركين. المعنى الثالث الظلم بمعنى النقص. قال تعالى في سورة الكهف: آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، في الجنة. وقال تعالى: فلا تظلم نفس شيئا، يعني لا ينقص من ثواب أعمالها شيئا. المعنى الرابع الظلم بمعنى الجحد. قال تعالى: بما كانوا بآياتنا يظلمون، أي يجحدون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني جحدوا. المعنى الخامس الظلم بمعنى الإضرار بالنفس. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أضروا أنفسهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا، واذكروا حين جعلنا البيت مثابة. البيت المراد جميع الحرم. مثابة للناس، يعني يثبون إلى الحرم من كل جانب. وأمنا، يعني الحرم فيه الأمن من الظلم، من الإغارات، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: هديا بالغ الكعبة. الكعبة يعني الحرم كله، لأنه هديا بالغ الكعبة. الكعبة لا يذبح فيها ولا يذبح في المسجد الحرام. مثابة للناس، يعني يثبون إليه، يرجعون إليه من كل جهة. وأمنا، مثل ما قلنا، يأمنون على أنفسهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام، اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، وكان ملصقا بالكعبة، لأنه يتكي عليه. طب بلا شك أنه لابد أن يكون ملصقا بالكعبة. ثم بعد ذلك أخر إلى مكانه الموجود في اليوم، لأن المقام الآن متأخرا، فهو كان ملصقا ثم أخر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني مكان صلاة، بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، عهدنا يعني أمرنا إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، تطهرون بيتي من الأوثان ومن الأصنام، ومن الأصنام. إذا قال قائل: كيف تطهر وليس هناك أصنام؟ نقول: ابني، يعني الواجب أن معناه البناء مطهرا، ابنياه مطهرا. وإن حصل الواجب التطهير، الخطاب له ولمن أتى بعده: للطائفين والعاكفين، المقيمين فيه، والركع السجود. الركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد، المراد المصلين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم، اذكروا حين قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا المكان بلدا آمنا، يعني ذا أمن. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان، ولا يظلم فيه أحد، ولا يصاد صيده. وارزق أهله من الثمرات، وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه، وكان أفقر لا زرع فيه ولا ماء، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أهله المؤمنون بالله واليوم الآخر هو الذي ترزقه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر. هذا انتهى كلام إبراهيم، انتهى كلام إبراهيم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال، يعني قال الله: ومن كفر، يعني وأرزق من كفر فأمتعه وأمتعه قليلا بهذا الرزق مدة حياتي قليلا مدة حياته ثم أضطره إلى عذاب النار فلا يجد لها محيصا وبئس المصير بئس المرجع هي جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع يعني واذكر حين يرفع يعني رفع إبراهيم القواعد من البيت يعني أسس البيت يعني الكعبة المراد بالبيت أي الكعبة وإسماعيل يعني إبراهيم وإسماعيل رفع القواعد من الكعبة ربنا تقبل منا يعني يقولان ربنا مسلمين يعني منقادين الإسلام هو الانقياد

الاستسلام لله سبحانه وتعالى، مسلمين لك ومن ذريتنا، يعني واجعل من ذريتنا من أولادنا أمة مسلمة لك. أمة هنا بمعنى جماعة، أمة مسلمة لك. الله سبحانه وتعالى قال ومن ذريتنا، قال ومن، لأن الله سبحانه وتعالى قبل قال لا ينال عهد الظالمين، لذلك قال إبراهيم وإسماعيل ومن ذريتنا، ثم قال وأرنا إبراهيم وإسماعيل يقولان وأرنا يعني وعلمنا مناسكنا يعني شرائع عبادتنا، مثل مناسك الحج، الوقوف بعرفة، الإفاضة من جمع، رمي الجمار، الطواف والسعي، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فسألوهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه في كل حين. والأمة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة كما في الآية التي أمامنا، ومن ذريتنا أمة يعني جماعة، أمة مسلمة لك. وقال تعالى تلك أمة قد خلت، وقال تعالى منهم أمة مقتصدة يعني جماعة. المعنى الثاني الأمة بمعنى الملة، قال تعالى كان الناس أمة واحدة يعني ملة واحدة، وقال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة يعني ملة واحدة. المعنى الثالث الأمة بمعنى الحين، الوقت، الزمن معين، قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى أمة يعني إلى حين ووقت معدود. وقال تعالى في سورة يوسف وادكر بعد أمة يعني بعد حين. المعنى الرابع الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا يعني إماما. المعنى الخامس الأمة بمعنى الصنف، قال تعالى إلا أمم أمثالكم يعني أصناف أمثالكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم، لا زال الدعاء من دعاء إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم يعني أهل البيت، أهل هذه المنطقة، رسولا منهم يعني من أنفسهم. وقد أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهما بمحمد صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يحكي عن نفسه يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. يتلو عليهم آياتك يعني القرآن، ويعلمهم الكتاب يعني يفهمهم القرآن، والحكمة، الحكمة ما فيه من الأحكام، ويزكيهم يعني يطهرهم من الشرك، إنك أنت العزيز يعني الغالب الحكيم في صنعك وأفعالك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرغب، يعني لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم يعني يترك ملة إبراهيم، إلا من سفه نفسه، سفه يعني جهل، جهل نفسه، يجهل أن نفسه هذه مخلوقة لله يجب عليها عبادة الله سبحانه وتعالى. الذي يترك ملة إبراهيم استخف بهذه النفس وامتهنها. ثم قال ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفيناه أي اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة والخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين يعني الفائزين الذين لهم الدرجات العلى. إذ قال، أذكر حين قال له ربه، الله قال لإبراهيم أسلم يعني أخلص دينك لله، استسلم لله، انقد لله سبحانه وتعالى. قال يعني إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، انقدت لأوامر الله سبحانه وتعالى. ووصى بها بهذه الملة وهي الانقياد لله سبحانه وتعالى، ووصى بها إبراهيم بنيه، إبراهيم
وصى بنيه بأن ينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى، ويعقوب كذلك، يعقوب وصى بنيه، وإبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام له من الأبناء المشهورين إسماعيل وإسحاق، وله كذلك مدين ومدائن، له كذلك مدين ومدائن. ويعقوب عليه السلام الذي يسمى إسرائيل له من الأبناء 12، إني رأيت 11 كوكبا، أبناؤه 12 مع يوسف، يوسف يقول إني رأيت 11 كوكبا، 11 كوكبا. إذن الكواكب هم أبناء يعقوب عليه السلام، وهم الأسباط، وهم الأسباط من أربع، من أربع نساء. يعقوب له أربع نساء. أم يوسف عليه السلام اسمها راحيل، يوسف وبنيامين، بنيامين أخ ليوسف شقيق. هناك يهوذا ويعني شمعون وغيرهم من الأبناء ليعقوب عليه السلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، دين الإسلام، الاستسلام لله، تنقاد لله سبحانه وتعالى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نهي عن ترك الإسلام والأمر بالثبات على الدين حتى الموت. اليهود لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعقوب لما ما يوم مات أوصى بنيه باليهودية، يقولون إن يعقوب أوصى بنيه باليهودية، فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول أم كنتم شهداء، يعني حضورا، كنتم حضورا إذ حضر يعقوب الموت، وقت وفاة يعقوب عليه السلام، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني بعد موتي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، عد إسماعيل، إسماعيل ليس هو أبا وإنما كما قلنا في نسب إبراهيم، إسماعيل هو عم ليعقوب، عم ليعقوب، لكن هذا من باب التغليب، والعم يقولون بمنزلة الأب. إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هل أوصى باليهودية؟ وإنما أوصى بالإسلام، يعني الاستسلام لأوامر الله، الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وأنتم يا أيها اليهود، هل انقدتم واستسلمتم لأوامر الله في التوراة؟ لم تستسلموا وخالفتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليكم في التوراة. ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال تلك أمة، إبراهيم ويعقوب وبنيهما، أمة قد خلت، يعني سلفت، لها ما كسبت من الأعمال، لها جزاء ما كسبت من الأعمال، ولكم أيها اليهود المخاطبون ممن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى لا يسألكم عن أعمالهم، وإنما يسألكم أنتم عن أعمالكم، المعنى أن تهتموا بأوامر الله سبحانه وتعالى وتنقادوا لأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذه الجملة مختصرة معناها وقالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. اليهود يهود المدينة، والنصارى نصارى نجران. قل لهم يا محمد، قل بل ملة إبراهيم، يعني بل أتبع ملة إبراهيم حنيفة
الحنيف يعني المائل عن الأديان كلها إلى الدين القيم، وما كان من المشركين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، الخطاب للمؤمنين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الذي أنزل على المؤمنين هو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم، الصحف، صحف إبراهيم، وكذلك الذي أنزل على إسماعيل أو أنزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام، وما أوتي موسى التوراة وعيسى، وما أوتي عيسى أي الإنجيل، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم. لسنا كالنصارى يكفر بأنبياء اليهود، ولا اليهود فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ونحن له مسلمون، نحن لله سبحانه وتعالى مسلمون، أي منقادون ومستسلمون لأوامر الله سبحانه وتعالى. فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بما آمنتم به وهو الإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، فقد اهتدوا، يعني أصابوا الطريق المستقيم. وإن تولوا، تولوا عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، تولوا عن الإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإنما هم في شقاق، يعني هم في خلاف معكم، فسيكفيكهم الله. يا محمد، يكفيك الله سبحانه وتعالى خلافهم وشقاقهم، وهو السميع، يعني السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم. وقد كفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تولوا. التولي في القرآن له معاني. المعنى الأول: التولي بمعنى الانصراف. قال تعالى: ثم تولى إلى الظل، يعني انصرف. قال تعالى: ثم تولى عنهم، بمعنى الانصراف. المعنى الثاني: التولي بمعنى الامتناع. قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني إذا امتنعوا عن الإيمان بك. والآية التي أمامنا: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني إذا امتنعوا عن الإيمان بك. المعنى الثالث بمعنى الإعراض. قال تعالى: ومن تولى، يعني أعرض، فما أرسلناك عليهم حفيظا. فتولى عنهم فما أنت بملوم. الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: تولى عنهم، يعني أعرض عنهم، فما أنت بملوم. الرابع من معاني التولي: الهزيمة. قال تعالى: فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره. التولي يعني الهزيمة. المعنى الخامس بمعنى ولاية الأمر. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني إذا تولى صار واليا على أحد التفاسير. وقال تعالى: والذي تولى كبره، يعني تولى الإثم، يعني بمعنى صار صاحب الإثم. كذلك بمعنى المعنى السادس بمعنى الولاية، يعني خلاف العداوة. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذه معنى الولاية خلاف العداوة. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: صبغة الله. صبغة الله يعني المراد صبغة الله، يعني دين الله سبحانه وتعالى الذي فطر الناس عليه. اليهود كانوا إذا ولد لأحدهم ولد فأتى إليه عليه سبعة أيام صبغوه في ماء يقال له المعمودية، قالوا ليطهروه بذلك، ويقولون هذا طهور مكان الختام. الله سبحانه وتعالى يقول: صبغة الله، دين الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن
من الله صبغة، لا أحد أحسن من صبغة الله، يعني دين الله سبحانه وتعالى، ونحن له عابدون ومخلصون لله سبحانه وتعالى. اليهود قالوا للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد نبيا لكان منا. فالله سبحانه وتعالى يرد على هذا الكلام: قل لهم أتحاجوننا، يعني تخاصموننا في الله، بحيث أن الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيا من العرب، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ فلله سبحانه وتعالى أن يصطفي من يشاء، ولنا أعمالنا يجازينا الله سبحانه وتعالى بها، ولكم أعمالكم تجازون عليها. فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما يعني نستحق به الإكرام عند الله سبحانه وتعالى، ونحن له مخلصون، نخلص الدين لله، نخلص العمل لله. يرد الله سبحانه وتعالى على كلام اليهود، يقول: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ الصواب لم يكونوا هودا ولا نصارى، لأن اليهود أتت بموسى عليه السلام، وموسى متأخر عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، نسبه يرجع إلى يعقوب. الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وفي آية أخرى يقول: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. كيف تدعون أن هؤلاء كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن أظلم ممن كتم، لا أحد أظلم ممن كتم، يعني ممن أخفى عن الناس سبحانه وتعالى، عن ممن أخفى كلام الله سبحانه وتعالى عن الناس. قال: من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. اليهود كتموا شهادة الله في التوراة أن إبراهيم دينه الحنيفية، وكذلك النصارى، وأن اليهودية لم تأتي إلا بعصر موسى عليه السلام، وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد لهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة، هذه الأمم السابقة من إبراهيم وأبناؤه ومن قبله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى، ولكم ما كسبتم أنتم فيجازيكم على أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى لا يسألكم عن أعمال الأمم الماضية، وإنما يسألكم عن أعمالكم أنتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء، السفهاء يعني الجهلاء من الناس، من اليهود والمشركين، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله سبحانه وتعالى قبل أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، قال الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، أي شيء، لماذا صرف المؤمنون عن قبلتهم التي كانوا عليها. كانوا عليها يعني كانوا يستقبلون بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستقبل الكعبة. إذن كان صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستقبل الكعبة، بأن يستقبل الكعبة. والخبر الذي يعني الخبر لم يصل إلى بعض الصحابة الذين كانوا بعيدا عن القريب، يعني لم يكونوا وسط المدينة، فوصلهم الخبر وكانوا في صلاة الفجر في مسجد الآن يسمى مسجد القبلتين، لأنهم صلوا أول الصلاة إلى بيت المقدس، ثم جاء الخبر
فتحولوا وهم في صلاتهم إلى الكعبة، فسمي هذا المسجد مسجد القبلتين وليس فيه فضل. الله سبحانه وتعالى صرف النبي والمؤمنين لأجل امتحان العرب بغير ما ألفوه. أولا اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، العرب لم يألفوه لأجل امتحانهم، ثم رجع الله سبحانه وتعالى إلى استقبال الكعبة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لله المشرق والمغرب، قل لهم جميع الجهات لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا اعتراض على أوامره، يهدي من يشاء، من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته يهديه إلى الحق، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق مستقيم وهو الدين وهو الذي أنت عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك، يعني وكما هديناكم إلى صراط مستقيم، كذلك جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطا، جعلناكم أمة وسطا، يعني وسطا يعني خيارا. قال الله سبحانه وتعالى: قال أوسطهم يعني خيرهم، أمة وسطا يعني خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يشهد أنه بلغكم ويشهد لكم كذلك بأعمالكم. وما جعلنا، يعني وما صيرنا القبلة وهي الجهة التي كنت عليها. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصلي إلى الكعبة، ثم أمر بعد ذلك أن يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمر بعد ذلك أن يعود إلى الكعبة، أن يعود إلى الكعبة. الله سبحانه وتعالى فعل هذا الأمر، قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، نعلم هنا بمعنى نميز، نعلم هنا بمعنى نميز، إلا لنعلم من يتبع الرسول فيصدق بكل شيء، ممن ينقلب على عقبيه، يرجع إلى الكفر، يشك في الدين، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، لذلك ارتد من ارتد بها بسبب هذا الأمر. وإن كانت، يعني التولية ما فعله الله سبحانه وتعالى، وإن كانت لكبيرة يعني شاقة على الناس، لكن الذين هدى الله سبحانه وتعالى ليست عليهم شاقة، لأنهم استسلموا وانقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى. بعض الصحابة قال: هناك من الصحابة من مات أثناء اتجاه المسلمين إلى بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اتجهوا وصلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. بعض الصحابة يقول: هناك بعضنا من مات في هذه الفترة، ما حكم صلاته؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، بل الله سبحانه وتعالى يثيبكم عليها. إذن إيمانكم بمعنى صلاتكم إلى بيت المقدس، إن الله بالناس، يعني بمن آمن منهم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة أشد من الرحمة، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة وبالرأفة التي هي أشد من الرحمة. والشهيد في القرآن له معاني، المعنى الأول الشهيد بمعنى النبي المبلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي الأنبياء المبلغون. المعنى الثاني للشهيد الملك الحافظ، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني ملك يحفظ أعمالهم. المعنى الثالث للشهيد الذي يشهد بحق معين،
هذا يقول عنه هذا شاهد وهذا شاهد، يسمى كذلك شهيد، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يشهد عليكم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني الذي يشهد بحق معين. المعنى الرابع القتيل في سبيل الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المعنى الخامس الشهيد بمعنى الحاضر، أم كنتم شهداء يعني حضورا إذ حضر يعقوب الموت، ويقول الله سبحانه وتعالى قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا، والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الزور. المعنى السابع الشهيد بمعنى الشريك وهو الصنم، قال تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله يعني أصنامكم التي تعبدون من دون الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب يعني وجهك في السماء، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا ينظر إلى السماء متشوفا للأمر باستقبال الكعبة، وكان يود صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة لأنها قبلة إبراهيم، لأنها قبلة إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى فلنولينك يعني نحولنك قبلة ترضاها تحبها وهي الكعبة، فولي وجهك يعني استقبل في صلاتك شطر المسجد الحرام، المسجد الحرام المراد به الكعبة، وشطر بمعنى جهة. إذن من كان الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي والنبي في المدينة، إذن الواجب عليه أن يستقبل الجهة شطر المسجد الحرام يعني جهة المسجد الحرام. إذن الجهات أربع، المصلي يستقبل جهة كاملة، إذن لو انحرف يمينا أو يسارا ما دام أنه في الجهة هذا لا يؤثر في صلاته. قال الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم، الخطاب للأمة، فولوا وجوهكم يعني في الصلاة شطره يعني شطر يعني جهة المسجد الحرام. يقول الله سبحانه وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ليعلمون أنه يعني التولي إلى استقبال الكعبة أنه الحق من ربهم، هذا ثابت في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحول إلى الكعبة، وما الله بغافل عما يعملون، هذا تهديد لهم إذا لم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا تهديد لمن لم يؤمن بهذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يا محمد مهما أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل حجة تدل على صدقك في أمر القبلة ما تبعوا قبلتك، لا يتبعون قبلتك، هذا من باب العناد، وما أنت بتابع قبلتهم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل قبلتهم. الله سبحانه وتعالى قطع طمع اليهود في عوده إلى بيت المقدس، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اليهود لا يتبعون قبلة النصارى، والنصارى كذلك لا يتبعون قبلة اليهود، والمشركون كذلك لا يتبعون قبلة غيرهم. ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها، هذا من باب إن اتبعتهم فرضاً، من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من الوحي، إنك إذا اتبعتهم على فرض اتباع لمن الظالمين، لأنك تركت أوامر الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع أهواءهم، وإنما اتبع الوحي الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى يعرفونه يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم،
وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم يعرفونه كما يعرف الرجل ابنه. لذلك يقول عبد الله

0: النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن الذي عليه أنت يا محمد هو الحق، لكن يتركونه عنادا. الحق هو من الله سبحانه وتعالى، من ربك، فلا تكونن من الممترين. الممترين يعني الشاكين، لا تكن شاكا. يعني الممتري أبلغ من الشاك، لكن هو يعني معنى أبلغ من الشاك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكل وجهة هو موليها. ولكل
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

من الأمم وجهة يعني قبلة هو موليها، يستقبل في صلاته جهة، يستقبل في صلاته وفي قراءته قبلة الله سبحانه وتعالى أمره بها. الله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، بادروا إلى الطاعات، اقبلوا الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فيجمعكم في يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم، إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم جميعا من أولكم إلى آخركم لقدرته سبحانه وتعالى. ومن حيث خرجت إذا سافرت أو في بلدك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا تأكيد للسابق، وإنه للحق من ربك، هذا الاستقبال إلى البيت الحرام، وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد لمن يترك استقبال القبلة. هذا كله من باب تأكيد ما سبق، تأكيد الأمر باستقبال القبلة حتى لا يقع شك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر باستقبال الكعبة، ثم أمر باستقبال البيت المقدس، ثم أمر بعد ذلك باستقبال الكعبة، فالله سبحانه وتعالى يبدي ويعيد حتى يثبت هذا الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس، اليهود أو المشركين، عليكم حجة، مجادلة في قضية استقبال القبلة، إلا الذين ظلموا منهم. الله سبحانه وتعالى فعل هذا الأمر ليس لهم حجة، بيّن الله سبحانه وتعالى أن الجهات كلها لله سبحانه وتعالى، يأمر بما يشاء، فالخلق خلقه والدين دينه. إلا الذين ظلموا منهم، الذي يظلم المعاند، الآن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة بأن استقبال أي جهة يريدها الله سبحانه وتعالى الواجب عليك أن تستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. إلا الذين ظلموا منهم، الذي يعاند أقيمت عليه الحجة ومع ذلك يعاند، فلا تخشوهم، لا تخافوا جدالهم في التولي، لم يضروكم شيئا، واخشوني، امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، ولأتم نعمتي عليكم، بالهداية إلى معالم دينكم، ولعلكم تهتدون إلى الحق. الله سبحانه وتعالى ذكر الوجه في أكثر من آية في الآيات التي أمامنا. يقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمعنى الوجه: ومن حيث خرجت فولي وجهك، وجه الوجه في القرآن له معاني، الوجه المعروف فولي وجهك شطر المسجد الحرام يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. المعنى الثاني للوجه، الوجه بمعنى الدين، قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني أسلم وجهه يعني أخلص دينه لله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. المعنى الثالث الوجه بمعنى وجه الشيء يعني ذاته، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني يريدون الله، واصبر نفسك، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله سبحانه وتعالى. يعني المعنى الرابع الوجه بمعنى أول، الأول، قال تعالى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، وجه النهار يعني أول النهار. المعنى الخامس الوجه بمعنى الحقيقة، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني على حقيقتها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسول وأتمم هذه الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا، أرسلنا هذا الرسول ليتلو عليكم آياتنا يعني القرآن، ويزكيكم، يطهركم من الشرك، ويعلمكم الكتاب يعني القرآن والحكمة، ما فيه من الأحكام الحلال والحرام، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون،
فالله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن ما كنا نجهله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إذن أرسلنا لكم هذا الرسول وعلمناكم هذا العلم الذي في القرآن، يقول فاذكروني، المقابل اذكروني، اذكروني بالصلاة بالتسبيح، أذكركم يعني أجازيكم، واشكروا لي، واشكروا نعمتي، تشكرون نعمتي بالطاعة بأن تطيعوني، ولا تكفرون، لا تكفروني بالمعاصي ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا، استعينوا على طلب الآخرة، استعينوا على طلب الجنة، على رضا الله سبحانه وتعالى بالصبر، يعني تصبر على طاعة الله، تصبر على البلاء، تصبر عن معاصي الله، والصلاة، استعن بالصلاة. ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة مع أنها داخلة في الطاعة لعظمها: إن الله مع الصابرين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى معك فتفوز في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا أيها المؤمنون لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا هم أموات، بل قولوا أحياء، لأن أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ولكن لا تشعرون، يعني لا تعلمون حقيقة الأمر. قد يقول قائل: أليس جميع المؤمنين منعمين بعد موتهم؟ نقول: نعم، لكن فضل الشهداء على غيرهم بأنهم يرزقون من مطاعم الجنة ومآكلها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم، نختبرنكم بشيء من الخوف للعدو، تخافون العدو، وشيء من الجوع يعني القحط، ونقص من الأموال بالهلاك والتلف، والأنفس بالقتل والموت والأمراض، والثمرات يعني بالجوائح التي تحرق الثمار. هذا كله لأجل أن ننظر هل تصبرون أم لا تصبرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، الذي يصبر على البلاء بشره بالجنة. الصابرين هم الذين إذا أصابتهم مصيبة يعني بلاء قالوا إنا لله، إنا يعني نحن لله ملكا وعبيدا، الله يملكنا ونحن عبيد لله يفعل بنا ما يشاء، وإليه يرجعون في الآخرة فيجازينا الله سبحانه وتعالى على ما عملنا. فإذا استرجع المسلم عند المصيبة أعطاه الله سبحانه وتعالى خيرا وأخلفه خيرا من ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك المتصفون بالصفات السابقة عليهم صلوات يعني مغفرة من ربهم ورحمة يعني نعمة، وأولئك هم المهتدون، اهتدوا إلى الصواب وهو الصبر عند البلاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة، الصفا جبل والمروة كذلك جبل، جبلان في مكة، من شعائر الله، شعائر الله يعني من أعلام دينه، والشعير جمع شعيرة، فمن حج البيت أو اعتمر، يعني من أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، وليس معناه فمن حج يعني حج وانتهى أو اعتمر، اعتمر وانتهى، إنما المراد فمن حج يعني أحرم بالحج أو اعتمر يعني اعتمر يعني أحرم بالعمرة، فلا جناح عليه يعني لا إثم عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما، يسعى بين الصفا والمروة. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا كان في يعني زمن الجاهلية كانوا يطوفون بين الصفا والمروة
وعليهما صنمان يمسحونهما. فلما فرض عليهم السعي تحرجوا من أن يطوفوا، وكانت الجاهلية تفعل هذا الأمر، فقال الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنتم أردتم التقرب إلى الله ولم تريدوا الطواف بالأصنام. ومن تطوع خيرا، يعني من أتى بالطواف من باب التطوع، فإن الله شاكر، شاكر لعمله، يثيبه الله سبحانه وتعالى، عليم، عليم بأعمال جميع الناس. والجناح، فلا جناح، الجناح في القرآن له معاني. الجناح بمعنى أحيانا جناح وأحيانا جناح. أحيانا الجناح هو الجناح المعروف، جناح الطائر، يطير بجناحيه أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والجناح كذلك معناه الجانب، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأما الجناح فهو بمعنى الإثم، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والآية التي أمامنا: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، مثل اليهود كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزلنا من البينات يعني من الأحكام، مثل اليهود كتموا بعض الأحكام مثل الرجم، والهدى، مثل كتموا الهدى وهو نعت النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أوضحه الله سبحانه وتعالى، أكمل الإيضاح في الكتاب يعني في التوراة، أولئك يلعنهم الله. اللعن من الله سبحانه وتعالى يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله. ويلعنهم اللاعنون، اللعن من الملائكة، واللعن من الملائكة يعني الدعاء بأن يطرد من رحمة الله. كذلك اللاعنون غير الملائكة كالمؤمنين وكل من كان له أن يدعو، فهذا يدعو عليهم باللعنة. واللعن بين الناس بمعنى السب والشتم. إذن بعض الناس يغلط فيقول اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، لعن رسول الله فيقول اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. الرسول لا يملك أن يطرد أحدا. إذا كان اللعن عن رسول الله يعني لعن رسول الله يعني الدعاء بأن يطرد من رحمة الله. إلا الذين تابوا، لكن الذين تابوا رجعوا عن الكتمان وأصلحوا، أصلحوا عملهم وبينوا، بينوا ما كتموا، فأولئك أتوب عليهم، يعني أقبل توبتهم. وأنا التواب، أقبل توبة التائبين، الرحيم بالمؤمنين. إن الذين كفروا، ثم اشترط شرطا، وماتوا وهم كفار، جزاؤهم أولئك عليهم لعنة الله، يعني أن يطردهم الله سبحانه وتعالى من رحمته، والملائكة تلعنهم، الدعاء عليهم بأن يطردوا من رحمة الله، والناس أجمعين. قد يقول قائل: كيف الناس أجمعين مع أنهم أصحابهم لا يدعون عليهم ولا يلعنونهم؟ إذا كانوا، إذا ماتوا على الكفر لا يلعنونهم. نقول المراد الناس أجمعين، الذي لم يلعنه في الدنيا فسيلعنه في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. إذن اللعن بالنسبة للناس يكون في الدنيا وفي الآخرة. خالدين فيها، يعني خالدين في النار، لدلالة
ما بعدها لا يخفف عنهم العذاب، خالدين فيها يعني في النار، خالدين يعني إذا دخلوا في النار يخلدون فيها، لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين، ولا هم ينظرون، لا يمهلون لتوبة ولا يمهلون لمعذرة. وإلهكم يعني ربكم المستحق للعبادة إله واحد لا نظير له ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا إله إلا هو، هو المستحق للعبادة، الرحمن الرحيم، المستحق للعبادة هو ذو الرحمة، رحمن للناس كلهم ورحيم للمؤمنين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى.

0: مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: ستلوح بيارق أفراح
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى.
4: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك وهو الإله الواحد الصمد، لك السماوات والدنيا مسبحة وكل ما ولدت أنثى وما تلد. مرحبا بكم أيها الكرام في حديث متصل عن سلوى القلوب. عند الحديث عن العطاء تجمل اللحظات، فالعطاء سلوى لكل قلب متعب. الذي يعطي يشعر بسعادة تعجز عن وصفها المفردات، إنه يسعد قلبه بالعطاء قبل أن يسعد الآخرين. والعطاء ليس مالا فقط، قد يكون العطاء كلمة طمأنينة أو وقتا صادقا نمنحه لقلب متعب. فبعض النفوس لا تحتاج شيئا سوى أن يشعر الناس بها. وتأمل هذا الحديث النبوي العظيم لتشاهد العطاء في صوره المنوعة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أيها الكرام، عشنا ونحن نحمل في أعماقنا فكرة صامتة أن السعادة شيء نأخذه، وأن الفرح يسكن فيما نملكه، وأن القلب يهدأ حين تمتلئ يده. فكبرنا ونحن نعد المكاسب وننتظر المزيد، ونؤجل طمأنينتنا إلى حين آخر، حتى إذا جمعنا ما نريد اكتشفنا أن شيئا ما داخلنا ما زال فارغا. كنا نظن أن الأخذ يملأ القلوب، فإذا به يملأ اليدين فقط. أما القلب فبقي متعطشا يطلب شيئا آخر. في العطاء يتحول القلب من مستهلك للفرح إلى صانع له. وما أعظم الفرق بين أن تنتظر السعادة وبين أن تقوم بتقديمها لغيرك حين تقرر أن تكون من أهل العطاء. هكذا تعلمنا بعد أن أتعبنا الأخذ وأرهقنا الانتظار أن السعادة ليست غنيمة بل أثر. عشنا ونحن نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا هي بالعطاء.
2: سلوى القلوب. ستلوح بيارق أفراح
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. قال: فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل فيكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. فنزل في قبرها. رواه البخاري. لم يقارف، لم يرتكب ذنبا، وقيل لم يجامع أهله. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر رضي الله عنه، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببعض بكاء أهله عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن يوم الجمعة يوم عظيم مبارك، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تاب الله عليه، وهو خير الأيام وسيدها وأفضلها عند الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. قال الحافظ ابن كثير: إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحاح. انتهى كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. رواه أبو داود. ففي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها. أيها الأحبة الكرام، وهو يوم تكفر فيه السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. متفق عليه. ومن فضائل هذا اليوم أن الله جعله عيدا للمسلمين، والتنظيف والتجمل في الأعياد مطلوب. روى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس

معاشر الأحبة، وفيه ساعة مباركة لا يرد فيها الدعاء، لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه إياه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها يزهدها. واختلف العلماء في وقتها إلى أقوال أرجحها قولان: الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الثاني أنها بعد العصر، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياها، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. ثم قال رحمه الله: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. أيها الأحبة الكرام، ومن آداب يوم الجمعة التي ينبغي الحرص عليها استحباب قراءة الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما فيهما أي السجدة وهل أتى من ذكر خلق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك، فإنه كان يوم الجمعة وليس المقصود السجدة، فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين كلتيهما، فالسنة قراءتهما بكاملهما، ولا ينبغي المداومة على ذلك لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب، بل يقرأ أحيانا غيرهما من القرآن. ويستحب معاشر الكرام كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض،

0: وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي يقولون قد بليت. قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. وروى البيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. قال ابن القيم رحمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. انتهى كلامه رحمه الله. ويستحب معاشر الكرام الاغتسال فيه، بل هو سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء وجوبه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. رواه أبو داود. ويستحب فيه مس الطيب والسواك ولبس أحسن الثياب. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. ويستحب معاشر الكرام التبكير إلى صلاة الجمعة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وليحذر المسلم من التخلف عن صلاة الجمعة أو التساهل في ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود. ولا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: فقم فاركعهما. ولا يقيم أحدا من مكانه ولا يتخطى الرقاب. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا. وروى ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. ويجب معاشر الكرام على من حضر لصلاة الجمعة الإنصات والاستماع للخطبة إذا خطب الإمام، وعدم الاشتغال بشيء يصده عن السماع. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وروى ابن ماجة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله. وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. معاشر الكرام، هذا الصحابي تكلم بأن قال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلى الآن. فقال له أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فكيف بمن ينشغل بأحاديث أخرى أو بلهو أو بغير ذلك من الأمور التي تشغل بعض الناس عن الإنصات للإمام وهو يخطب؟ ومما يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. روى الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب فيه الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا معاشر الأحبة، وإن في الجنة سوقا يأتيه المؤمنون كل جمعة فيزدادون فيه حسنا وجمالا. والأسبق إلى الجمعة في الدنيا هو الأسبق إلى خيرات ذلك اليوم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. اللهم يا ربنا ارزقنا تعظيم يوم الجمعة والإحسان في العبادة والطاعة فيه، وغنمنا يا ربنا خيراته وبركاته، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.

0: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، نعيش فيها من صفحات السيرة النبوية، نستعيد منها المواقف ونستخرج منها العبر، وننظر كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم طريق الدعوة حين كان الإيمان غريبا والكفر متسلطا والباطل لا يريد لصوت الحق أن يسمع. تحدثنا في الحلقة الماضية عن اضطهاد المسلمين في مكة، وعن صور العذاب التي نزلت بالمستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يعذبون ويؤذون ويضيق عليهم لأنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكان المشركون يريدون أن يكون ثمن الإيمان التراجع عن دين الله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان إذا استقر في القلب لم يكن من السهل اقتلاعه بالتعذيب ولا بالتهديد. وهنا بدأت الدعوة تنتقل إلى مرحلة جديدة، فلم يعد الأمر مجرد إيمان في القلوب أو عبادة في الخفاء، وإنما بدأ صوت القرآن يسمع في أرجاء مكة. فحين كان المسلمون يخشون قريشا، وكانت قريش تراقب الدعوة وأهلها وتبحث عن كل وسيلة تمنع انتشار الإسلام، إلا أنه على الرغم من هذه الأجواء الملبدة بالبطش والظلم والعدوان، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالوا: والله ما سمعت قريش من هذا القرآن شيئا يجهر به، فمن يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. قال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. ثم غدا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته: الرحمن، علم القرآن. ثم استقبلها يقرأ فيها، وتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: إنه يقرأ بعضا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ. ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. أي أن هذا الأمر ما زاده إلا قوة إيمان وصلابة في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن قريشا اليوم وفي هذه اللحظة أهون علي مما سبق، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها. قالوا: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. فتأمل يا رعاك الله، رجل واحد يقف في مكة وقريش حوله، ثم يرفع صوته بالقرآن. لم يكن معه جيش، ولم يكن معه سلطان، ولكن كان معه الإيمان، وكان معه الله جل وعلا. وهذه واحدة من سنن الدعوة إلى الله جل وعلا، أن الحق قد يبدأ بصوت واحد، لكنه إذا خرج من قلب مؤمن فقد يبلغ من الأثر ما لا تبلغه الجموع. ولم يكن أذى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حادثة منفردة، فالمشركون لم يكونوا يريدون إسكات الصحابة فقط، بل كانوا يريدون إسكات القرآن نفسه. كلما ارتفع صوت بالحق واجهوه بالسخرية أو التهديد أو الأذى، وكلما رأوا أثر الإسلام في الناس ازداد خوفهم منه. وهذا شأن أعداء دين الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. فلم يعد موجها ذلك الأذى إلى المستضعفين من المسلمين وحدهم، بل امتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم من الشرك ويبين لهم طريق النجاة، لكن قريشا لم تقابل هذا النداء بالإنصاف، وإنما قابلته بألوان من السخرية والهمز واللمس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا في ذات الله جل وعلا، يرجو ما عند الله، وكان كل همه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله مهما أصابه في ذات الله جل وعلا، مصبرا أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا نعم الأصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي هذا سلوى لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل مؤمن مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ المشرق والمغرب، وأن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في بلدنا بلد الإيمان والحكمة، أن الله سيزيل هذه الغمة وستحل مكانها بإذن الله جل وعلا النعمة والرخاء والأمن والاستقرار، ودين الله سبحانه وتعالى سيرتفع عاليا، وستنتهي هذه المليشيات الإرهابية الرافضية التي عاثت في الأرض فسادا، نسأل الله أن يعجل بزوالها. ولقد بلغ الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب لعنه الله، فقد كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج ويكذبه، كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة كما ذكر الله عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله، لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وهذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأب الأنبياء والمرسلين من قبله، يدعون قومهم إلى النجاة يريدون لهم الخير وهم يكذبونهم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويشتمونهم ويحقرونهم ويحاولون تشويههم، صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله وجزاهم عنا وعن الإسلام وأهله خير الجزاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه عمه أبو لهب فيقول: لا تصدقوه، إنه صابئ كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب في ذات الله جل وعلا لا يرد عليه بشيء. بل جاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أصابه من العذاب، كم أصابه من التكذيب والاستهزاء من أقرب الناس إليه، كل ذلك في سبيل تبليغ دين الله. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب، فقد تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى وشق قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج عتيبة في قافلة إلى الشام فنزل منزلا وقال لمن معه: إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كلا، فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد وهجم عليه فقتله. فيا سبحان الله، ما أعظم حلم الله سبحانه، وما أعظم حلم الله جل وعلا على خلقه، وما أرحمه بأوليائه، وما أصدق وعده في نصره لهم. فاصبر أيها الداعي إلى الله، وادعو الله جل وعلا، فإنه يكفيك شر أعدائك ويبلغك ما تريد من الخير. وهكذا أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حضر مجلسا أو خرج في سوق أو حضر في جمع من الناس تبعه هؤلاء المشركون، فهمزوه ولمزوه وآذوه وسبوه، وهو صابر في ذات الله جل وعلا. وأما أخوه أبي بن خلف لعنه الله، فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار. فأنزل الله تعالى فيه:

0: منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكى القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله فإنه تفل في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لأبي بن خلف فأنزل الله جل وعلا فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخنس بن شريك وغيرهم كثير إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في ذات الله جل وعلا صابرا محتسبا همه أن يبلغ دين الله جل وعلا ولو أن تذهب نفسه مرة بعد مرة فهو القائل صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أيها الكرام إن من السهل على الإنسان إذا أذي أن يرد الأذى بمثله وله بذلك إذن شرعي قال الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. لكننا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل رسالة الرحمة والهداية ولهذا فإن النظر في أذى قريش لا ينبغي أن يكون مجرد سرد لحوادث مؤلمة بل ينبغي أن نسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا كله. لقد كان ثابتا على دعوته لا تغيره السخرية ولا توقفه التهديدات ولا تصرفه كثرة المعارضين عن تبليغ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام إننا نستوحي من هذه المواقف العظيمة ومن هذه البلايا التي بلي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض الدروس، منها أن القرآن لا يحارب لأنه مجرد كلمات وإنما لأنه يغير الإنسان. فحين جهر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالقرآن علمت قريش أن هذا الصوت إذا وصل إلى القلوب فلن تستطيع السيطرة عليها. ومن ذلك أن أهل الباطل قد يلجؤون إلى السخرية حين يعجزون عن مواجهة الحجة، فالهمز واللمز والسخرية ليست قوة وإنما كثيرا ما تكون ستارا للعجز عن الرد. ومنها أن ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان الناس، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا ولكنه كان عند الله عظيما بمواقفه بإيمانه بصبره وتضحيته وجلده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أن هم الداعي إلى الله يجب أن يكون في تبليغ دين الله عز وجل وأن يستصغر كل الصعاب وكل الطرق المؤذية في ذات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في هذه الحلقة رأينا كيف انتقل المشهد من اضطهاد المسلمين المستضعفين إلى الجهر بالقرآن وكيف واجهت قريش هذا الصوت بالضرب والسخرية والأذى. ورأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف عند الكعبة يرفع صوته بكتاب الله جل وعلا غير آبهم بما سيصيبه. ورأينا كيف لم تسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الهمز واللمز والسخرية والمجادلة والأذى. لكن السؤال الذي يفرض نفسه ماذا فعلت قريش حين رأت أن التعذيب والسخرية لم يوقف الإسلام؟ وماذا كانت الخطوة التالية؟ وهل استمرت الدعوة رغمها كل هذه الضغوط؟ وهل كان المسلمون سيبقون في مكة تحت هذا الأذى إلى ما لا نهاية؟ هنا تبدأ مرحلة جديدة من أحداث السيرة، مرحلة سيظهر فيها أن التضييق على الدعوة لا يعني نهايتها وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده أبوابا لا تخطر لهم على بال. فكونوا معنا في الحلقة القادمة من معين السيرة لنواصل معا رحلة السيرة النبوية، رحلة ابتلاء وثبات وأذى وصبر ثم نصر وتمكين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من معين السيرة وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة

0: إمالية من برنامج من معين السيرة.
1: من معين السيرة.
0: من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا الصحف نشرت.

0: هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.
1: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.
2: فضل المشي لصلاة الجمعة. أمر الله عباده المؤمنين يوم الجمعة بالمسارعة لبيوته وعمارتها بذكره ودعائه،

0: وحث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على كثرة الخطى إلى المساجد والتنافس فيها مع كل راكع وساجد.
1: الله أكبر.
0: فيا لهناء من مشى لله بالطاعات، ويا سعد من عمر الجمعة الغراء بالدعاء والابتهالات.
2: اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين.
0: فكم من مسارع للطاعة يوم الجمعة بصدق كان له أجر الصائم القائم العامل لوجه الحق. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو،
3: الحمد لله،
0: كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
4: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله النار. رواه أبو داود. وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة 3، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير حق يعلم بذلك فذلك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير 10 إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه إلا العدل. رواه أحمد بإسناد جيد، ورجاله رجال الصحيح. وعن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: سمعته غير مرة ولا مرتين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير 10 إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: ما من رجل ولي 10 إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة يمينه، فكه عدله أو غله جوره. رواه ابن حبان في صحيحه من رواية إبراهيم بن هشام الغساني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه، وفقير فخور. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم والنسائي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
6: القلب محط نظر الله تعالى،
7: وبصلاحه يصلح العمل،
6: أعمال القلوب،
7: وتتبعه الجوارح،
6: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
7: أعمال القلوب،
6: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
8: إلا من أتى الله بقلب سليم.
6: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب،
7: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
9: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما زال حديثنا موصولا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن وسائل صلاح القلوب. هناك تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. لما كان القلب ملكا لسائر الأعضاء، كان صلاحه سببا في صلاحها، وفساد وأعمال العبد تنبئ عن فساد قلبه وتكون مؤثرة على قلبه. فإذا تكاثرت الذنوب طمست نور القلب وكونت عليه طبقة من الذنوب يقال لها الران. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وحينما تعرض الفتن على القلوب تكون طبقة يقال لها الران. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال الله جل وعلا عن صلاح الظاهر والباطن: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فصلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فالمؤمن صاحب القلب الطاهر يظهر أثر صلاحه على جسده وأعماله، ويظهر ذلك على إخلاص قلبه من علامات إخلاص القلب أن يكون همه انتشار الخير وظهور الحق، سواء كان سببا فيه أو لم يكن له سبب. ثم من علامات إخلاص القلب أن يتصدق بالصدقة فيخفيها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والمتأمل في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يرى أنهم معظمهم كانوا يعملون في الخفاء، فهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فلو نظرت إلى معظم هؤلاء السبعة لوجدتهم أنهم من الذين كانوا يعملون في الخفاء، لوجدت أنهم لم يبلغوا ما بلغوا إلا بعمل جليل قد استحكم الإيمان في قلوبهم فارتقى بهم إلى أن يكونوا تحت ظل عرش الرحمن، والسبب هو صلاح قلوبهم. قال الإمام أحمد: ما رفع الله بن المبارك إلا بخبيئة كانت له. طوبى للأخفياء الأتقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس مع أصحابه ذات يوم، فيمر رجل عليه هيبة ووقار فينظر إلى الصحابة فيقول لهم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن قال يسمع لقوله، وإن خطب ينكح. ثم مضى، وبعد هنيهة يمر رجل عليه أثر السفر ومرقع للثياب وهيئته لا تنم على ثراء ولا مال، فقال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن قال لا يسمع لقوله، وإن خطب لا ينكح. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ثم قال للصحابة: لهذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. انظر إلى الميزان، انظر إلى المقياس، ما وصل إلى هذا، ما وصل إلى ما وصل إليه إلا حينما كان قلبه مليئا بالإيمان وظهر أثر ذلك عليه. فمدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لهذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. ولما صعد ابن مسعود على الشجرة ليأتي بالسواك للصحابة رأوا دق ساقيه فضحك الصحابة، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتعجبون من دق ساقي عبد الله بن مسعود؟ والذي نفس محمد بيده إنها في ميزان الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ومن علامات إخلاص القلب لله أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يرضي الله والآخر يسخطه آثر ما يرضي الله عما سواه. فمن كسب رضا الله وأسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عليه، ومن كسب سخط الله وأرضى الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. أيها المؤمنون، إن فساد القلوب ومرضها يورث الحرمان ويمنع من الإقبال على الله ويهوي بصاحبه في الدركات ويحرمه من بلوغ الدرجات. وهناك أمور يتم بها صلاح القلب. أولها التوجه الخالص إلى الله تعالى، فلا يتعلق القلب إلا بخالقه ومعبوده، فتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى هو الذي يصلحه. وكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد عبودية لله ازداد حبا له، فلا يصلح القلب إلا الإقبال على الله جل وعلا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع إليه والفرار منه إليه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. الأمر السادس من وسائل إصلاح القلوب الإكثار من رؤية المحتضرين وزيارة القبور وذكر الموت، فهي لحظات ينكسر فيها الجبارون ويخضع فيها المتكبرون، فذكر الموت يحيي القلب ويلين ما فيه من القسوة. سابعها المجاهدة بما يصلح القلب، فيحتاج القلب إلى المجاهدة والمكابدة. قال ابن المنكدر عليه رحمة الله: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. أما ما يفسد القلب ويؤدي إلى قسوته ومرضه وهلاكه فالذنوب والمعاصي وكل ما حرم الله يفسد القلب. قال ابن المبارك عليه رحمة الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وأعظم مفسد للقلوب الشرك بالله وتوجه القلب عبوديته لغير الله. والفضول من كل شيء، ففضول الأكل والشرب والمجالسة والمخالطة، فإذا زاد شيء من هذه الأشياء أثر على القلب، فإذا فسد القلب ومرض حلت به عقوبة الله المهلكة ضنكا في العيش ووهنا في العبادة وسخطة في الرزق. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين. وإلى لقاء قريب في حلقات قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: القلب محط نظر الله تعالى،
7: وبصلاحه يصلح العمل،
6: أعمال القلوب
7: وتتبعه الجوارح،
6: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
7: أعمال القلوب،
6: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
7: كما أراد الله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير

رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: أنا وسهلا، حياكم الله.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردت من عبد الله محمد علي العذري اليماني، يسأل عن التطبب. يقول: يوجد امرأة في قرية وملقبة مصاصة، يذهب إليها الرجال والنساء، وكل واحد يشتكي مرض في بطنه أو ظهره أو صدره، وكل واحد يعطيها مبلغ 100 ريال، وإذا كان المريض يشتكي من بطنه ترقده على ظهره وتمص بطنه بفمها، يعني تعمل فمها على بطنه أو صدره أو ظهره وتمص مثل المحجم بدون أن تستعمل شيء بفمها، وبعد ذلك تخرج من فمها حصى أو عرق أو غير ذلك. هل هذا الأمر صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه المرأة المسؤول عنها يظهر أنها دجالة، وأنها تعمل أعمالا تور بها الناس، يظن أن عندها علما وأن عندها شيئا خارقا أو شيئا لا يعرفه الأطباء، فتعمل ما ذكر من مص بطن الرجل ثم إخراج أشياء من فمها كحصى ونحوه. هذه إما أن تكون تستخدم الجن وتلعب على أبصار الحاضرين فتريهم أنها تخرج من بطنه شيئا وليس هناك شيء، وإنما هو تدمير على أعين الناس وسحر لأعينهم، كما فعل السحرة في وقت موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وإما أن تكون تجعل في فمها شيء عند مجيء أهل المريض من حصى أو غيره، وتخرجه عندما تمص بطنه لتري الناس أن هذا شيء خرج، أن هذا شيء خرج من بطنه. والذي نرى في هذه وأمثالها أنه لا يجوز أن يذهب إليها ولا أن تستطب، لأن هذه وأشبهها من المشعوذين وممن يتلاعب على الناس بالكذب أو باستخدام الجن وتعاطي ما حرم الله عز وجل من الشرك وغيره من المنكرات التي تفعل مع الجن لسؤالهم عن مرض الشخص الذي يراد تطببها فيه. فالحاصل أن هذه المرأة يظهر من عملها هذا أنها دجالة، وأنها متلاعبة، وأنها كذابة أو مستخدمة الجن، فلا يجوز اتيانها ولا أشباهها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم الصحيح. وفي لفظ آخر: من أتى كاهنا أو عرافا صدقه من يقول فقد كفر بما وزع على محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه وأشباهها من العرافين الذين يكذبون ويتعاطون أمورا لا صحة لها، بل هي أشياء مكذوبة أو مأخوذة عن الجن لتغرير الناس وإدخال السوء عليهم من دون أن يعلموا الحقيقة، والله المستعان. نعم.
1: هذه الرسالة موجهة لكم، يقول مرسلها عباس عبد الفتاح من مصر العربية الإسلامية. فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعت لكم إجابة عن سؤال في نور على الدرب بخصوص إقامة الموالد والاحتفال بها مثل المولد النبوي الشريف، وقد تفضلتم بالإجابة بعدم إقامة مثل هذه الموالد وغيرها بما ورد في الكتاب والسنة، وعلينا أن نتبع ما أمر به ونهى عنه الله ورسوله، وأنا عن نفسي مقتنع بذلك تمام الاقتناع. ولكن نشاهد في مصر الإسلامية أن أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ يحضرون هذه الاحتفالات والموالد، أمثال الحسين، السيدة زينب البدوي وغيرهم، بل حتى عندنا في صعيد مصر كثير. وسؤالي الأول هو ما هو الصواب في هذا الموضوع؟
2: الصواب هو ما سمعته فيما نقلت عن جواب السابق، وأن هذه الموالد التي يحتفل بها الناس بدعة لا أصل لها، ولا ينبغي للعاقل وطالب العلم أن يغتر بفعل الناس، فإن فعل الناس لا يقاس عليه ولا يحتج به، وإنما يحتج بما قاله الله ورسوله. فأقوال الناس وأعمال الناس واحتفالاتهم كلها تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق كتاب الله أو سنة رسوله الصحيح عليه الصلاة والسلام فهو المتبع هو الحق، وما خالفهما وجب رده وإن فعله الناس. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال عز وجل وإن تطع أكثر فليضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه وتعالى قد صدق عليه ابليس وضله واتبعه إلا فريقا من المؤمنين. فالحاصل أن أفعال الناس وأقوال الناس ليست ميزانا توزن بها الأحكام وتراه بها الأحكام الشرعية، وإن الميزان هو ما قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وفيما قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو الميزان، الميزان هو ما قاله الله ورسوله. فالاحتفالات بالموالد ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد مضى على المسلمين قرون كثيرة لم يحتفلوا بها بالموالد، فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هو خاتم النبيين ليس بعده نبي يعلمنا، هو خاتم النبيين وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس وأخشى الناس لله وأتقاهم لله عليه الصلاة والسلام. فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أو بموالد الأخرى أمرا مشروعا لبينه للأمة عليه الصلاة والسلام، أو فعله بنفسه حتى يقتدى به، ثم لو تركه بنفسه عليه الصلاة والسلام لأنه غير واجب ولكن هو سنة في نفسه لفعله الصحابة أخذا من فعله أو من قوله عليه الصلاة والسلام، فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إليه ولم يأمر به ولم يفعله صحابته لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم. ثم جاء القرن الثاني قرن التابعين وكبار أتباع التابعين فلم يفعلوه، ثم جاء بعدهم القرن الثالث فلم يفعلوه، فدل ذلك على أنه بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه الله ورد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه رد، وكان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام أما بعد فإلى خير هذه كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا كان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام في الجمعة اللهم صل عليه وسلم. فلو كانت الاحتفالات بالوالد أمرا مطلوبا أمرا مشروعا لما فات على أولئك الأخيار والسادة ثم حظي به ووفق له من بعدهم، فإن القرون السابقة بعد اشتملت على الحق ولا يمكن أن يكون الحق في غيرها وتحرم هي من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتها حق منصورة، وهؤلاء القرون بهذه الطائفة القرون الأولى القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث. وقال عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. فلا يجوز أبدا أن يعتقد أحد أن الحق يفوت هذه القرون الفاضلة العظيمة ثم يدركه ويحوزه من بعدهم، هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر.
1: لا.
2: فالحاصل أن الاحتفالات بالوالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد الحسين ولد فلان ولد البدوي إلى غير ذلك كلها بدع لا أصل لها، وإنما أحدثها من أحدثها في القرن الرابع وبعده كما ذكر ذلك صاحب الإبداع مظهر الابتداع، وذكر أن الذين بدأوا بإحداثها هم حكام مصر الفاطميون حكام المغرب الذين انتسبوا إلى أهل البيت كذبا وليسوا منهم في شيء. بل قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه إن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر محض. فالحاصل أنه هم الذين أحدثوا هذا القرن الرابع ثم أحدثه بعدهم أناس آخرون من الشيعة ومن غير الشيعة من ينتسب إلى السنة غلطا وجهلا، ولا ينبغي لعاقل يتربى بهذا الأمر الذي فعله كثير من الناس. فهذه هي أيضا المساجد تبنى على القبور والقباب توضع على القبور، فهل يقول من يؤمن بالله وأن هذا شرع وأنه سنة وأنه قربة؟ هو بدعة منكرة، ومع ذلك وجد في الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام وإنما كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه مسلم في الصحيح. وقال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور, نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فأخبر جابر أن الرسول نهى عن تجسس القبور وعن البناء عليها, وهي الآن تجسس ويبنى عليها وفض عليها القباب والمساجد. فهل يقول من يعرف الحق أن هذا جائز أو أنه مشروع لأن الناس فعلوه؟ بل هو بدعة من وسائل الشرك ولو فعله الناس.
1: نعم,
2: اتخاذ المساجد القبور والبناء عليها, اتخاذ القباب عليها والتجسيس, وكل هذا محرم, كله وسائل الشرك ولو فعله الناس. كذلك كثير من الجهلة يأتون إلى القبور المعظمة ويدعونها ويستغيثون بأهلها ويطلب منها المدد, هل يقول قائل هذا جائز لأن الناس فعلوا هذا أو لأن كثير من الناس فعلوا هذا؟ لا يقول هذا من يعرف الدين, فإن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد من الأموات هو فعل الجاهلية الأولى, هو فعل أهل الشرك المعروف سابقا, هو من الشرك الأكبر. ومع ذلك فعله كثير من الجهال عند القبور, عند قبر الحسين وعند قبر غير الحسين وعند قبر البدوي, ربما فعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهل يقول من يؤمن بالله أن هذا جائز أو أن هذا قربة أو أنه لا بأس به؟ فهو من الشرك ومن عبادة غير الله ومن عمل الجاهلية الأولى, وإن فعله الكثير من الناس. فينبغي لكل مسلم أن يعقل هذا وينتبه لهذا الأمر.
1: أيضا يقول نشاهد في مصر الإسلامية أن أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ يحضرون هذه الاحتفالات.
2: هذا كذلك, كون بعض العلماء يشهد بعض البدع لا يستنكر هذا. وهل أهلك الناس إلا علماء السوء وعلماء الجهل؟ هل أهلكت اليهود إلا بعلماء السوء فيها؟ وهل أهلكت النصارى إلا بعلماء السوء فيها وأغلاطهم؟ وهذه أمة كذلك, إنما هلك أكثرهم بسبب علماء السوء وعلماء الجهل. والعالم وإن كان كبيرا وعظيما قد يغلط فيغتر بغلطه بعض الناس, وزلة العالم لها خطر عظيم كما أوصى الصحابة وغيرهم بالحذر من زلة العالم. فإذا أزل عالم بفعله أو بقوله وإن كان يشار إليه بالعلم لكن غلط في مسائل من المسائل مثل الحضور في الاحتفالات, تأول في ذلك أو قصد أن ينصحهم أو يبين شيء من أمور الدين فحضر وغاب عنه أن حضوره قد يحتج به, فلا يكون هذا حجة. إذا حضر العالم بعض الاجتماعات المنكرة أو بعض الاحتفالات المنكرة لا يكون هذا حجة على جوازها, فقد يكون له عذر, وقد يكون جهل هذا الأمر وقت حضوره وإن كان عنده عادات. قد جرى اجتماعات كثيرة وبحث هذا الموضوع في اجتماعات كثيرة, ولكن لا تزال

0: العقول تختلف في أحامي فهمها، ولا يزال من ينظر في المسائل العلمية يحصل بينهم خلاف في وجهة النظر، بعضهم يستحسنها لأن فيها دراسة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لأن فيها يعني فرصة لتوعية الناس وتعليم في بعض الأمور الدين، وبعضهم يحتج بأشياء أخرى. ولكن من نظر في الأدلة الشرعية عرف أن هذه الأمور التي تحتج بها لا وجه لها، وأن الواجب منع هذه الاحتفالات، وفي الإمكان أن يعلم الناس أحكام الشرع في المجالس العلمية والحلقات العلمية وفي دراسة السيرة النبوية من دون حاجة إلى هذه الاحتفالات. فليست هذه الاحتفالات كالوسيلة للتعليم، بل هناك وسائل أخرى من الإذاعة والصحافة والحلقات العلمية التي يوضح فيها أحكام الشرع وتوضح فيها سورة النبي عليه الصلاة والسلام من دون حاجة إلى هذه البدع.
1: أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا عليه أسئلة السادة عبد الله محمد العلي العذري اليماني من جدة من الهندوية، والمستمع عباس عبد الفتاح مصر العربية الإسلامية، وسليمان محمد التميمي من الرياض. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وتحية لكم من المهندس الإذاعي عبد الله الهمش، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. رواه البخاري ومسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنني، وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق في الأمم قبلهم. فسألته أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل. رواه البيهقي وصحح إسناده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدوي، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأعطيت الشفاعة، وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. رواه البزار وإسناده جيد. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، قال: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. قال: فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي وأمي: أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الطير وشد الرحال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوش في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعين خريفا. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سيكون لدينا وقفة مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تتحدث عن مخلوق من مخلوقات الحق سبحانه وتعالى. هذه الآية: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. سنتحدث عن هذه الآية وبعض اللطائف والفوائد الموجودة فيها، ثم سنعرج على الحديث حول موضوع العسل والتداوي به، ثم سيكون لدينا في الجزء الثالث من هذه الحلقة أيضا حديث عن بعض الكتب التي ألفت في الطب النبوي، مجموعة من الكتب. طبعا كل هذه المحاور نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث والقانوني. الشيخ محمد، حياك الله ومرحبا وسهلا.
3: حياك الله وبياك.
2: الله يحييك. كما أشرت الشيخ محمد في هذه الآية التي سنتحدث عنها، وأوحى ربك إلى النحل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية آية من سورة النحل، و سور القرآن تسمى بأدنى ملابسة كما يقول العلماء، فربما يؤخذ اسم هذه السورة من آية أو من قصة أو من لفظة. فهنا سمى الله عز وجل هذه السورة باسم النحل، مع أن السورة مشتملة على أشياء كثيرة، هي تعتبر أو تعد من السور الطوال أو الأقل من الطوال، لكنها على مستوى القرآن سورة طويلة جدا. سماها العلماء بسورة النحل، وهل هي تسمية القرآن هل هي توقيفية أو ليست توقيفية، هذه مسألة أخرى. وأيضا سميت بسورة النعم، لأن الله عز وجل امتن على خلقه في هذه السورة بنعم كثيرة.
2: يعني هذا يقودنا الحديث أنه زي كذا في سور في القرآن، البقرة، العمران، هل لأنه ذكر فيها بقرة ولأنه ذكر فيها العمران وهنا النحل؟
3: نعم، هذه سبب التسمية أنها ذكرت فيها. وفي هذه السورة الله عز وجل امتن أو ذكر فيها كثيرا من النعم، مثلا والله أخرجكم من بطونكم لا تعلمون شيئا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله خلق لكم، فسميت سورة النعم. والاسم المعروف المتداول سورة النحل. هنا في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآية هذه أستطيع أن أقول إن العلماء تكلموا فيها ببسط كثير،
2: جميل،
3: وجعلوها مدارا لمباحث كثيرة، مع أنها آية ليست من الآيات الطوال، يعني هي هما آيتان متوسطتان، لكن من تدبرهما رأى فيهما العجب. فأول ما يتحدث العلماء إذا تحدثوا في تفسير هذه الآية عن قول الله عز وجل: وأوحى ربك، الذي يعرفه الناس أن الوحي
2: الأنبياء،
3: يقول الأنبياء للمرسلين كقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والآيات كثيرة جدا التي فيها هذا المعنى، وهي الوحي الذي ينزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله.
2: كأن الوحي مخصوص في فقط في الأنبياء،
3: هذا هو المتبادر. وأيضا هذا هو المعنى الأشهر والأعم والأكثر الذي هو الوحي الشرعي. عندنا وحي آخر وهو الوحي الكوني، والوحي الكوني هو وحي الله عز وجل للكائنات، كوحيه إلى الأرض في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تحدث أخبارها بأن ربك
2: أوحى لها.
3: هل نزل عليها وحي أمر؟ لا، لم ينزل إليها، وإنما سخرها الله عز وجل وأمرها أمرا كونيا ففعلت. وكذلك هنا في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهم ربك النحل. النحل مسخر، خلق من خلق الله، ألهمه الله تبارك وتعالى بأن يفعل كذا وكذا، وغير ذلك كثير. الآيات في هذا المعنى كثيرة، والمعنى كما ذكرت لك قبل قليل أن الله عز وجل أوحى إلى النحل، يعني ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا. هذا النحل سيكون منه فائدة ومصلحة كبيرة جدا للناس.
2: هل هذا الوحي نقدر يعني قريب من معناه: الذي خلق فسوى وقدر فهدى؟
3: الذي قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه لا شك أنه نوع أعم من هذا، وهو قريب منه. لكن هنا أوحى الله عز وجل وحيا إلهاميا خاصا ببعض الأشياء.
2: جميل.
3: فمنها هذا
2: لطريقة معاشه، وين تسكن.
3: نعم. الآن مع تسلسل الآية ومعرفة بعض أسرارها سيأتي شيء يجعل الإنسان إذا قرأ آخرها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون قال: فعلا سبحان الله، هذا ينبغي أن يتفكر فيه. فأول شيء أن الله عز وجل قال: أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني المساكن التي تتخذينها اتخذيها من ثلاثة أشياء: من الجبال، ومن الشجر، ومما يعرشون. العروش هي الأماكن المرتفعة، مباني مهيئة، سواء مباني الناس، لأنك أحيانا تشوف خلايا بنت، يعني نحل بنى خلايا على بيوت الناس، تكون مثلا في مكان مهجور فتأتي إليه وتأوي إليه وتتخذه سكنا. وأيضا مما يعرشون، يعني مما يهيئون ويبنون للنحل،
2: كما يفعلون الآن النحالين.
3: اي نعم، الناس يحطونه في أماكن معينة لكي تبني عليه، فكأن الناس هم الذين هيئوه له. فعندنا الآن شيئان من صنع الله عز وجل لا علاقة للإنسان فيه، التي هي الجبال.
2: في الجبال صح.
3: والشجر أيضا، تجاوي في الشجر وأيضا على أغصان الشجر. بالمناسبة يعني معليش، أحيانا مداخلاتي يعني قيمة أحيانا دون ذلك، أنا وجدت قريبا جدا في بيتي شجرة فوجدت خلية نحل مكتملة، ما علمت عنها إلا بعدما اكتملت وصار فيها العسل، وصورتها وبعثتها إلى أحد النحالين، قلت ماذا نصنع بها.
2: والنحل حولها طبعا موجود،
3: مكتملة النحل والخلية والعسل فيها، سبحان الله العظيم. فهذا قول الله عز وجل.
2: سويت فيها؟
3: ليست في مزرعة، هي في البيت.
2: ولما نقلت المزرعة ولا المكان ثاني؟
3: هذا عش الدبابير، هذا ما ينبغي أن يدخل. فالشاهد أن الله عز وجل أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون. طيب، كل شيء في القرآن يعني إن صحت العبارة محسوب. محسوب، ما كل لفظة تقدم أو تؤخر أو تزاد أو تنقص أو تكثر أو تقلل، إنما هي كانت لحكمة الله عز وجل يريدها. فإذا قال الله عز وجل مثلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لماذا قدم الإناث هنا مع أن الناس دائما في العرب
2: تريد الذكور،
3: ودهم بالذكور في البداية؟ لأن الله عز وجل لما رأى أن الناس، قد يكون هذا من الحكم، أن الناس يريدون الذكور، فخم من أمر الإناث،
2: فبدأ بهن.
3: بدأ بهن، والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به لما رقى على الصفا. فأي شيء يبدأ الله به انظر فيه في حكمة. هنا أيضا في حكمة، قال الله تبارك وتعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا، ما قال من الشجر ولا مما يعرشون، وإنما بدأ بالجبال. طيب، نأخذ من هذا أن عسل الجبال أنه أحسن وأقوى وأطيب وأنفع وأجود
2: من لأنه بدأ به.
3: أي نعم. طيب، الواقع يقول ذلك،
2: أظن ذلك، أنا لست نحالا.
3: أحسنتم، يا سلام. الذي يجيب جوابا لا جزم فيه لأنه لا تخصص له، هذا إن شاء الله من كمال عقله. أرجو الله يجعلني وإياكم من ذلك،
2: آمين،
3: من أولئكم. فأنا الحقيقة بحثت في هذه المسألة بحث يسير، وأفادني أحد المهتمين فقال نعم، مراتب جودة العسل في التصنيف العلمي يأتي العسل الجبلي في المرتبة الأولى بلا منازع، ثم يليه العسل البري البعيد عن المدن والقرى، والثالث عسل المرعى وهو عسل المزارع والقرى وهو أقلها. إذن لما يقول الله عز وجل
2: من الجبال
3: هذا أحسن شيء، ثم من الشجر هذه أشجار البوادي وأشجار الأودية وكذا، ثم مما يعرشون مما يكون في قرى الناس وفي بيوتهم وفي مناحلهم وفي، فهذا قد يكون أقل ولكنها كلها فيها خير. لذلك قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس.
2: يمكن سبحان الله، يعني غالبا التي تعيش في الجبال هناك خليني أقول لك مجموعة من المميزات، يمكن صفاء الجو،
3: نعم،
2: وتوفر بعض النباتات اللي
3: والبعد عن مخالطة الأشياء الكيميائية، إيه، مثلا ممكن. أو نفايات الناس أكرمك الله وما أشبه ذلك.
2: صح.
3: فقال الله عز وجل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، يعني تنقلي من زهرة إلى زهرة ومن شجرة إلى شجرة ومن ثمرة إلى ثمرة، فاسلكي سبل ربك ذللا. يقول يعني ما معنى فاسلكي سبل ربك؟ يعني تنقلي من مكان إلى مكان، جعل الله لك الطرق وطريقة الطيران سهلة رهوا لا. ولذلك فعلا تجد أسراب أحيانا النحل إذا طارت فيه انسيابية وفيها جمال وفيها سهولة في التحرك، فإن النحلة لا تؤذي كما تؤذي مثلا أكرمك الله الذبابة
2: نعم.
3: تؤذي من آذاها، من دخل عليها، لكن أن تكون تهاجم أو تؤذي أو
2: لأن هي منصرفة عندها عمل.
3: إيه نعم. وأيضا بعض العلماء قال إن كلمة فاسلك سبل ربك يعني أسلك الطرق، اذهبي يمينا ويسارا وتعالي واذهبي، ففيه انسيابية في الحركة، الحركة هذه تجود العسل. وكلمة فاسلك سبل ربك ذللا، كلمة ذللا يعني مذللة، يعني الله عز وجل يقول إن هذه النحل، طبعا فيه معنيان، بعضهم يقول ذلل يعني النحل ذلل يعني مذللة، الآن هي عندها يعني
2: ما تدافع به عن نفسها،
3: عندها ما تدافع بها عن نفسها، بل لا يستطيع الإنسان لو هاجمته لا يستطيع أن يصمد لها، ومع ذلك تطيعه، كما قال الله عز وجل في شأن الأنعام وذللناها لهم.
2: لذلك نشوف بعضهم فقط يجيب يعني مجموعة أعواد يابسة ويشب النار فيه،
3: نعم،
2: ويقترب منها ويقول كأنه،
3: نعم،
2: يقول كذا يسكن،
3: نعم،
2: خلاص، وتقدر تأخذ عسل،
3: نعم. فهذا التذليل هو تسخير من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن الأنعام وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون،
2: يعني لو لم يذللها الله للإنسان، نعم، لما استطاع أن يقترب من هذا العسل،
3: يعني نعم. وأيضا مثلا في هذه في آية وذللناها لهم يتكلم عن الجمال، الجمل كبير جدا وصعب جدا، فلو توحش ما استطاع أحد أن يقف،
2: ومع ذلك يقود الطفل الصغير بخطامه،
3: يقوده ويركبه ويضع عليه ويتعبه ويدئبه ولا هذه تسخير من الله تبارك وتعالى. نعم، قال فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى الناس فقال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، هذه النحل ربما تضع عسلا الذي هو الشراب، الشراب هنا هو العسل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما شكى بطن أخي قال إن بطن أخي قد استطلق، أو قال اسقه عسلا، ما قال أطعمه عسلا، فهو شراب،
2: رد الشراب. نعم،
3: فهو شراب. قال عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، هذا الواقع الآن. السدر تجد أنه بني مائل إلى الحمرة، الطلح تجد مائل إلى السواد، يسمون عسل المجرى مائل إلى البياض، يعني يكون أبيض أبيض تام، وهكذا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه،
2: مع أنه نفس النحلة، فمرة تنتج لك هذا اللون ومرة هذا اللون ومرة على حسب ما ترى عليه.
3: سبحان الله العظيم. فقال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكما ذكرت لك قبل قليل إن كل لفظة في القرآن لها فائدة. ما قال الله عز وجل هو شفاء للناس، وإنما قال فيه شفاء للناس، يعني أنه من الأشياء الشافية لكنه لا يشفي من كل الأمراض، وهذا معروف عند العالم وعند المتعلم وعند غير المتعلم. الآن ما في أحد يستشفي من مرض السكر
2: بالعسل. صح.
3: بل يجمع الجميع على أنه
2: يضره
3: أو على الأقل لا ينفعه، بالكثير يقولون إنه لا يؤثر لا يزيد لا كذا، لكن ما في أحد يستشافى به. فالله عز وجل قال فيه شفاء للناس، يعني أنه يشفي من بعض الأمراض، أنه يستفاد منه لكثير من الناس، أما أنه لكل الناس فلا. وهنا يعني نعرف الفرق بينه وبين الأشياء التي هي شافية للناس كلهم بإذن الله.
2: مثل
3: مثلا الشونيز.
2: أي نعم. ما هو الشونيز؟
3: الشونيز قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما هي الشونيز في الصحيحين، قال من أكل من هذه الحبة الشونيز، المقصود بها
2: الحبة السوداء.
3: نعم، ويبدو أن الشونيز لفظة فارسية، لكن العرب عندهم ألفاظ فارسية وإن كانت قليلة. فقال يعني في حديث مثلا عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا في سفر ومعنا غالب ابن أبجر، فمرض غالب فقدم من المدينة وهو مريض، فعاده رجل فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت، في هذا الجانب قطرات وفي هذا الجانب قطرات،
2: بعد طحنها.
3: اي نعم، بعد طحنها
2: وضعها في زيت.
3: اي نعم، لأنها ما تنزل إلا أن تخلط بالزيت. يقول الراوي عن عائشة يقول فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قيل وما السام؟ قال الموت.
2: الله،
3: فهي شافية بإذن الله تبارك وتعالى. هنا لاحظ لفظ الحديث إن هذه الحبة السوداء شفاء، هناك في العسل قال الله عز وجل فيه
2: شفاء
3: للناس، فليس فيه كل الشفاء وإنما فيه شفاء لأمراض معينة لناس معينين وهكذا. فقال الله عز وجل فيه شفاء للناس، ثم قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآية لقوم، وليس لآيات. سورة النحل تشكل على بعض الحفاظ لأن فيها عدد من الآيات، إن في ذلك لآيات
2: وآية،
3: وبعضها إن في ذلك لآية. وأنا في المرحلة الثانوية في أول ثانوي كان يدرسنا في المعهد العلمي في الرياض رجل جليل، هو الآن من أعضاء الإفتاء في مدينة الرياض، مفتي رسمي في دار الإفتاء بالرياض مع سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان، لكنه مفتن وليس عضو اللجنة الدائمة. هذا شيخنا في الثمانين الآن من عمره أو أكثر من ذلك، ضرير، لكن الله عز وجل أكرمه بحفظ القرآن وبالعلم وبالذكاء وبالفطنة، فكان يعلمنا القرآن في المعهد العلمي ويقول لنا فوائد جميلة. سبحان الله، ما ظننت أنه بعد مدة طويلة سأذكرها على الملأ في مثل هذا البرنامج الكريم. يقول: إذا أردت يا طالب العلم، إذا أردت يا طالب العلم أن تضبط إن في ذلك لآية أو إن في ذلك لآيات، فعليك بهذا الضابط السهل، وهو يتكلم عن سورة النحل بالذات وليس كل القرآن. يقول: في سورة النحل كل آية فيها قول الله عز وجل سخر أو وسخر أو مسخرات، لفظ التسخير يعني، فإنها ستكون الختام إن في ذلك لآيات.
2: لآيات، نعم. سخر مسخرة،
3: أي نعم، لفظ التسخير إن في ذلك لآيات، بينما في غيرها من الآيات التي لم يذكر فيها لفظ التسخير فستجدها إن في ذلك لآية.
2: وهذا ضابط مهم جدا،
3: جدا مريح جدا، من ذاك الوقت ولله الحمد ما نسيته
2: ولن تقع في الخطأ.
3: وأيضا والله ما ظننت أني سأقول حتى قبل دقيقة، ما ظننت أني سأقول.
2: وهذه بركة العلم،
3: لكني تذكرته من ومن الوفاء لشيوخنا أن نبث علمهم.
2: الله يعطيهم
3: الصحة. الآن هو رجل كبير في السن، ولكن ولله الحمد على خير وصحة، نسأل الله أن يزيدهم من العلم والإيمان، وإيانا جميعا آمين. اللهم صل وسلم على محمد.
2: جميل.
3: تسمح لي بس بدقيقة؟
2: يلا.
3: يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا عبارة عن تنبيه، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذا النظام الدقيق الجميل والحكم، فلا بد أن نتفكر، ما نمر القرآن فقط، لا، في أشياء تحتاج توقف وتذكر وتدبر وتفكر، ومنها هذا الموضع، وكل القرآن يحتاج إلى تدبر وتفكر.
2: جميل. هو أصلا يعني كان من ضمن الحديث، مدام تحدثنا عن العسل وأثر العسل وموضوع الشفاء، جميل أن نتحدث إذا سمحت لي في حلقة قادمة ولو جزء منها عن بعض الكتب التي تحدثت عن موضوع الطب النبوي وما يتعلق به، فما رأيك شيخنا؟
3: أبرك الساعات يا شيخ.
2: جميل. احنا انا توقعت انه فاصل واحنا وصلنا لنهايه
3: نهايه
2: الحلقه.
3: الحمد لله، اقول نحن مع كلام الله، هذا الله اكبر نعمه.
2: والله الشيخ محمد المهنا، شكرا لك.
3: سلامك الله.
2: شكرا لمصطفى مستنطق من الاخراج، ومني انا طلال الزادي اجمل وارق التحايا، في امان الله.
1: ثمرات الاوراق، ثمرات الاوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار اشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
4: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
5: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هي. فأنشدته بيتا فقال: هي. ثم أنشدته بيتا فقال: هي. حتى أنشدته 100 بيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه مسلم. وفي رواية قال: أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما زاد على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم. وعن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان

أو أمسك الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت، تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها، فقال: أدخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله، اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف، أي مول ظهره، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM
3: 88.9
2: FM. بكم نرتقي.

والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره: ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد للمعلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بر ميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أي حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى.

فاطمة قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34، وتسبحا 33، وتحمدا 33، فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه مسلم. الصالقة بالصاد وبالسين هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وعن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. وعن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: لانظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما
1: مستمعين الكرام، كنا مع تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر له من سورة الفرقان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها 1- أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينام كما ينام غيره. 2- الفجر يدرك بالعين لا بالقلب، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. 3- حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يوبخ بلالا الذي كان يحرسهم لما غلبه النوم. 4- الانتقال من المكان الذي حصلت فيه الغفلة وحضر فيه الشيطان. 5- إذا نامت الجماعة عن صلاة الفجر ثم استيقظوا بعد طلوع الفجر فلا يسقط الأذان ولا الإقامة. ففي رواية عند أبي داود فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. 6- أن الوقت في حق النائم يبدأ من حين استيقاظه. 7- أن السنة الراتبة تقضى إذا فاتت. 8- إذا قضيت الصلاة الجهرية بالنهار فإنه يجهر بها والقضاء يحاكي الأداء. 9- أن الفائتة تقضى جماعة. 10- يشرع الإطالة في صلاة الفجر إذا فاتت. ففي حديث أبي قتادة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم. 11- اتخاذ الحارس على الجماعة في السفر ليبقى مستيقظا يحرس الناس وأمتعتهم ويوقظ النائمين لصلاة الفجر.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم. رواه الطبراني بإسناد حسن والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد ورواته ثقات، إلا أن عبد الرحمن ابن القاسم لم يسمع من عائشة. وروي عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر. رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب، والبيهقي في كتاب الزهد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: آية وعظة.

0: الدعاء من أشرف العبادات وأجل الطاعات، وهو الباب الأعظم لتحقيق الحاجات ونيل المطالب والأمنيات. وقد فقه سلفنا الصالح رحمهم الله عظم شأن الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: سلوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما بالنا نشكو فقرنا إلى مثلنا ولا نطلب كشفه من ربنا. فهلا حرصنا على الدعاء بقلوب متضرعة موقنة بالإجابة؟
1: آية وعظة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الحجر من السور المكية، وهي مفتتحة بالأحرف المقطعة. تتحدث سورة الحجر عن صفات الكافرين، وتبين حالهم ومصيرهم في الدنيا والآخرة. وتمتاز آيات سورة الحجر بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 65، وهي قوله تعالى:
3: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فأسر، فيقرأ بهمزة قطع مفتوحة مع كسر الراء من دون ياء بعد الراء، هكذا:
3: فأسر بأهلك.
2: ومن الخطأ قراءته بهمزة قطع مع زيادة ياء بعد الراء، هكذا:
3: فأسري بأهلك.
2: ومن الخطأ كذلك قراءته بهمزة وصل مع زيادة ياء بعد الراء، هكذا:
3: فأسري بأهلك.
2: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ واتبع، فيقرأ بتشديد التاء مفتوحة وكسر الباء مع حذف همزة الوصل، هكذا:
3: واتبع.
2: ومن الخطأ قراءته بتسكين التاء وفتح الباء، هكذا:
3: واتبع.
2: ومن الخطأ كذلك قراءته بهمزة قطع مكسورة، هكذا:
3: واتبع.
1: وأن أتلو القرآن.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك ف

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم. رواه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم. واللفظ له من طريقين، قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم. ولفظ ابن حبان: إن العبد إذا أخطأ خطيئة ينكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. الحديث. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والطبراني، ورواة الطبراني رواة الصحيح، ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعا أيضا من حديث ابن عباس، وزاد: والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. وقد روي بهذه الزيادة موقوفا. وعن حميد الطويل قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أقال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة؟ قال: نعم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن معقل قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود رضي الله عنه، فقال له أبي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره منه. رواه الحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات

فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وابن ماجه، إلا أنه قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى ابن ماجه وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: وجاءه قهرمان له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. والأنباط فلاحون من العجم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. ورواه الطبراني بإسناد جيد مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يسم في الوجه. وعن جنادة بن جرادة أحد بني غيلان ابن جنادة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإبل قد وسمتها في أنفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جنادة، فما وجدت عضوا تسمه إلا في الوجه؟ أما إن أمامك القصاص. فقال: أمرها إليك يا رسول الله. الحديث. رواه الطبراني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه يفور من خراه من دم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا. ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي مختصرا وصححه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليهما.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة كتب له بها 10 حسنات. حديث صحيح، رواه أحمد وابن حبان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال في الأولى: لا إله إلا الله العلي الحليم، والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وزاد الحاكم في رواية له: فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. زاد في رواية بمعناه قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. رواه البخاري والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم، محييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج لهذه الحلقة عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، نرحب فيها بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا. دكتور، تحدثنا في حلقات سابقة عن محاسن الإسلام في الزواج، وفي أيضا تحدثنا عن محاسن الإسلام في الفراق، وكما أن الإسلام جاء بهذه الأحكام المتعلقة بالفراق وفيها صيانة لحق المرأة وحق الرجل أيضا، من صيانة الإسلام لحق المرأة ودفع الضرر عنها مسألة منع التعدي بالظهار، هذا أيضا من محاسن الإسلام، نبتدئ بها حلقتنا دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الحقيقة أن ذكرنا فيما سبق أن الزواج من محاسن الإسلام. الإسلام جعل يعني صورا لفراق، أو ذكر صورا لفراق الرجل للمرأة، وقد كان في الجاهلية هناك صور كثيرة، منها المشروع ومنها الممنوع، منها المقبول ومنها المدفوع. من الصور المقبولة التي أقرها الإسلام صورة الطلاق، عندما يطلق الإنسان طواعية نفسه، هو الذي تزوج، هو الذي طلب المرأة، هو الذي دفع المهر، هو الذي يخسر المرأة، وهو الذي سيهدم البيت، يتضرر الرجل أكثر حقيقة في الطلاق، أباح له ما دمت صاحب القرار. وهناك قاعدة عظيمة في الإسلام، من أعطى ملك، من أعطى ملك، ولذلك هو في حال طلاقه يملك حق الرجعة، فإذا ما خالعته المرأة ملكت حق الرجعة، هي حينها تملك. جعل أيضا من وسائل الفرق الخلع، والخلع مشروع الحقيقة، هو الممنوع الإسراف فيه وطلب الطلاق دون ما بأس ودون ما دفع ضرر ولمجرد أمور تافهة لا تستحق أن تفارق المرأة زوجها لها زوجها لأجل تلك الأمور. أما هو شريعة من شرائع الإسلام، الخلع شريعة من شرائع الإسلام، وقد جعله الله تبارك وتعالى مبدأ عظيما لدفع الضرر عن المرأة، لأن الرجل هو صاحب القرار في فك هذه العلاقة العظيمة، فإذا ما تعنت وتعسف في استعمال الحق كان للمرأة أن تدفع عن نفسها ذلك الضرر بأن تعيد إليه ما دفعه إليها، لأن ما دفعه ليس مقابل أن يكون معها في تلك العلاقة الزوجية، وإنما هو تكرم من الإسلام للمرأة من الله تبارك وتعالى أكرمها الله به. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، معنى ليس مقابل شيء، فإذا ما رفضت تلك النعمة أعادت ذلك المال الذي أخذته في مقابل تلك النعمة. من الأشياء التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى الفرق الإيلاء، أن يحلف الرجل على زوجته أن لا يقربها، والإسلام منع الضرر، يعني لم يمنعه من ذلك الإيلاء، ولكن وضع حدا للضرر الذي يقع على المرأة، فحدده بأربعة أشهر، حينها هو مخير بين أمرين، عند من يقول لا يقع الطلاق، أما من يقول بأن الطلاق يقع بمضي المدة فخلاص انتهى، يعني آلى من زوجته، مرت أربعة أشهر زوجته في حكم المطلقة، لكن الجمهور يرون أنه إذا مرت الأربعة أشهر حينها يطالب، إما أن يعود إلى زوجته وأن يعيش معها على ما يرضي الله ورسوله، وإما أن يطلق، وإما أن يطلق ويفارق، طالما أنت لا تستطيع أن تعيش مع هذه المرأة على ما يرضي الله وأن تعفها وأن تكرمها وأن تحسن عشرتها، يجب عليك أن تفارق. عند من يقول بأن الإيلاء ومضي المدة طلاق، معنى ذلك هذه وسيلة من وسائل الفرق. وهي وسيلة، يعني وإن قلنا بأن الإنسان لا ينبغي أن يحلف، لكن قد يحلف الإنسان، لكن الإسلام وضع حدا لذلك الضرر الذي يقع على المرأة. من الأمور التي يقع بها الفرق ما يتعلق بالظهار، والظهار أيوة نعم كأنك تريد أن تسأل.
2: الظهار هو من من من من الأمور التي يحصل بها الفراق، لكنه بطريقة غير مشروعة.
3: وفيه تعدي، والله تبارك وتعالى يقول: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. من أين أتى المنكر؟ قال أنه يشبهها بمحرمة مؤبدة عليه.
2: أيوة.
3: يعني ما الداعي يا أخي؟ الله جعل لفظة تخرج بها من هذه العلاقة الزوجية وتعود إلى المرأة، فلما تجعل هذه المرأة التي أحلها الله لك وجعلها سكنا لك وجعلك تفضي إليها وتفضي إليك وجعل بينكما ما لا يكون بين أحد من أهلها، ولا يعني أمر عظيم جدا، فإذا بك تشبهها بمن يحرم عليك، بمن تحرم عليك حرمة مؤبدة. والظهار يعني وإن كان الناس يعرفون ما معنى الظهار، لكن هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، بمعنى محرمة. يعني محرمة، الزوجة عمرها ما تكون مثل الأم، لأن الأم تحريمها تحريم مؤبد، أما الزوجة فإنها قد تحرم لعدم وجود ما يبيحها، لكن هي مباحة في الجملة. فمثل هذا الأمر، ولذلك الإسلام يعني رتب عليه عندما يقول الله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، بمعنى ذلك أن الظهار مشروع ولا ممنوع؟ ممنوع. لكن الإسلام وضع له أيضا من محاسنه، مع أن الصورة ممنوعة، لكن وضع له تشريعات نستطيع أن نخرج منه إلى ونعود مرة أخرى إلى الحياة الزوجية السعيدة، وذلك من خلال الكفارة. وكفارة الظهار كما هو معلوم: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه مرتبة، وهذه مرتبة، لا ينتقل من العتق إلا إذا لم يجد. وفيها عصرنا الحاضر لا يوجد رقيق، وإن وجد في بعض البلدان فإن أصحاب تلك البلدان يشككون في مصدر الرق، وعلى ذلك على الإنسان أن ينتقل مباشرة إلى الصيام. وصيام شهرين متتابعين يعني أمر عظيم جدا وصعب جدا، ولذلك فيه تأديب. هذا من محاسن الإسلام أنه يردع، يعني الإسلام كما جاء بالرحمة والتيسير والرفق بالناس ورفع الحرج عنهم، جاء أيضا بما يؤدبهم ويردعهم عن الوقوع في محارم الله. تلك حدود الله، القرآن الكريم عبر في كثير من أحكام الزواج، يقول: تلك حدود الله. فمعنى تلك حدود الله بمعنى إلزموا غرزكم واحفظوا مكانكم واعلموا أن هذه حدود الله، وأنه لا ينبغي عليكم أن تتجاوزوها، لأن الله عندما يضع حدا هو يقول لك: لا تتجاوز هذا الحد وإلا فقد وقعت في الحرام. وعليه فالمحافظة على الزواج والنظر فيما يخرج الإنسان من الزواج بطريقة مشروعة. ما الداعي أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي؟ وبهذا يتعدى، وبهذا يتعدى ويقع في التعدي. ويعني لذلك شرع الإسلام الخروج منه بمثل هذه الكفارة، فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا.
2: جميل. أيضا مسألة أخرى دكتور، وهي مسألة اللعان. هذه أيضا من طرق الفراق، وفيها أيضا حفظ لحق المرأة. أيضا
3: اللعان أيضا يعني صورة من صور الفرق، والحقيقة عندما ننظر إلى اللعان نجد محاسن الإسلام تتجلى فيها بصورة عظيمة، وللرجل وللمرأة، يعني لا نقول للمرأة فقط ولكن للرجل. طيب دعنا نأتي إلى الطرف الضعيف الذي نراه دائما، والطرف الضعيف صاحب كلمة حقيقة، صاحب قوة. ولذلك أبو بكر عندما قال: الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق. ولذلك نحن الآن عندما نقول الطرف الضعيف، نحن لا ننقص من شأن الطرف الأضعف، وإنما نقول الضعيف وصاحب الكلمة وصاحب الحق وصاحب من يؤخذ له الحق، فهو الأقوى في مثل هذا الموقف كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه. ننظر فيما يتعلق باللعان، في من محاسن الإسلام في اللعان فيما يتعلق بالمرأة. الله تبارك وتعالى أباح المرأة للزوج نكاحا، لكنه لم يبح له طعنا وقذفا وسبا وشتما. بمعنى احترم نفسك، الله أباح لك هذه المرأة لتكون زوجة، لتكون سكنا، لتكون موطن راحتك وحياتك الطيبة، لكنه لم يبح لك أن تقذفها وأن تطعن في عرضها وأن تتكلم فيها
2: تتهمها.
3: وأن تتهمها، أنت مسؤول عنها، ولا ينبغي أن تتخلى عن المسؤولية. ومن صور عدم التخلي عن المسؤولية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، بمعنى أن حتى لو كان الإسلام يرى أن المسألة ما فيها يتحمل مسؤولية الولد للفراش. ولذلك أي امرأة في بيت زوج مهما من أين كان ذلك الولد هو للفراش. طيب، إذن الإسلام حمى عرض المرأة بمثل هذا اللعان. يعني ما يجري بين الناس من التقاذف فيه حد القذف، في حد القذف. طيب، قد يقذف الرجل زوجته، قد يقذف الرجل زوجته. طيب، الإسلام قال البينة وإلا حد في ظهرك، عندما جاء هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته بشريك بن سمحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وإلا حد في ظهرك. ثم أنزل الله تبارك وتعالى ما يتعلق، وهذه من محاسن الإسلام، أنه لم يجعل الزوج مثل بقية الناس لا يخرج من الطعن في زوجته، لأنه قد يحتاج لمثل هذا الأمر لنفي النسب وأن لا يدخل في أسرته من ليس منه، قد يحتاج. وهنا يأتي محاسن الإسلام أيضا في أنه كما منعه وحرم عليه أن يطعن في زوجته أو أن يسبها أو أن يشتمها أو أن يقذفها أو أن يتكلم في عرضها، أباح له أيضا أن يدفع الضرر عن نفسه في أن يدخل عليه من ليس منه وأن ينسب إليه من ليس من أولاده. قد يحصل، ونحن نتكلم عن قد، التي هي للتقليل أو للتحقيق أو أيا كان يعني يفسرها الناس بما شاءوا، لكنه قد يحصل. فمن محاسن الإسلام أنه جعل للرجل هذا المخرج العظيم ليدفع عن نفسه من ليس منه، ومع ذلك جعل الله عقوبة عظيمة عليه إن كان كاذبا، وجعل الله عقوبة عظيمة على المرأة إن كانت كاذبة. طيب، فهنا يعني تنظر إلى المحاسن العظيمة في أن الرجل يدفع عن نفسه، فبدلا من أن يجلد الحد ماذا يحصل؟ يلاعن. والملاعنة أن يشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي أيضا تشهد 4 شهادة بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. وحينها ينفصل الرجل عن المرأة بمثل هذا انفصالا مؤبدا، انفصالا إيه؟ مؤبدا. هل يحتاج إلى طلاق بعده أم أن الفراق يحصل بمجرد اللعان؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يعني يقولون لا بد من الطلاق، والراجح يبدو لي والله أعلم أنه بمجرد أن يلاعنها حصلت الفرقة المؤبدة. والإسلام أيضا، انظر أيضا من محاسن الإسلام في اللعان، أنه يمنع أن تعود المرأة إلى الزوج بعد أن يلاعنها. يعني تصور رجل يطعن في زوجته ويتهمها في عرضها ويلاعنها وينفي النسب، وبعدين يقول والله ممكن ترجعها لي. يا رجل، يعني المسألة ما هي ليس لعبا، أعراض الناس ليست لعبا. وهي أيضا إن قبلت أن تعود إليه بعد أن طعن في عرضها وبعد أن تكلم فيها، يعني حينها يعني أنتم تلعبون، يعني أنت لا يهمك عرضك وأنت لا يهمك عرضك، وتتكلمون بما لا تعرفون بما لا تعرفون.
2: المسألة كبيرة،
3: مسألة كبيرة جدا. ولذلك الإسلام جعل الملاعنة ينتهي ما بينهما إلى الأبد، ينفى نسب ما في بطنها سواء كان ذكرا أم أنثى، وينسب إلى أمه. وهذه أيضا من محاسن الإسلام، انظر وجه المحاسن. بالنسبة للرجل كيف يدفع عن نفسه ألا يدخل في أسرته من ليس من الأسرة، وكيف يدفع عن المرأة ألا يهتك عرضها دون أن يكون هناك ما يبرئه أمام الله وأمام الخلق.
2: جميل، اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل، بعده نكمل الحديث بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الاستاذ في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. حياكم الله دكتور.
3: الله يحييك ومرحبا بك اخي الشيخ وائل.
2: دكتور، نكمل حديثنا حول محاسن الاسلام في الفراق، ما يتعلق بمشروعيه النفقه في العده.
3: اذا كان يحصل الفراق، فالفراق اما ان يكون طلاقا رجعيا واما ان يكون طلاقا بائنا. في الطلاق الرجعي، الإسلام لما يعني شرع أحكاما في الطلاق الرجعي جعلها مناسبة لعودة الرجل إلى المرأة، ففرض للمرأة، هذه المرأة الآن في فترة العدة ما زالت محسوبة على الرجل وما زال حقه قائما، ولذلك إذا ماتت أو مات ورثته إذا كان في نفقة العدة الرجعية، إذا كان في نفقة الرجعة العدة الرجعية، ولذا إذا كان في مدة العدة الشرعية، ولذلك الإسلام فرض لها النفقة. وهذه من محاسن الإسلام. هذه المرأة التي هي محسوبة على زوج، من يصرف عليها خلال هذه الفترة حتى يتبين الأمر، حتى تنتهي العدة؟ فإذا تبينت العدة خرجت من ذمته، ونبحث وننظر هل لها أقارب يصرفون عليها أو تصرف عليها الدولة بأي طرق من طرق الصرف التي تنظمها، لكن خلص تخرج من ذمته إلى ذمة أخرى. فمشروعية النفقة في العدة من أهم مظاهر محاسن الإسلام بعد الفرق. أيضا من محاسن الإسلام بعد فراق الرجل للمرأة في فترة العدة من الطلاق الرجعي اللي هي السكنة، والإسلام جعل السكنة فين؟ في بيت الزوجية. طيب لماذا في بيت الزوجية؟ شيخ، المرأة لو خرجت من البيت ربما الرجل انشغل عنها ونسيها، فتنتهي العدة فلا ينتبه أن يراجعها، والإسلام يحرص على بقاء الأسرة ولا على تفكك الأسرة؟
2: على بقاء
3: الأسرة. لكن عندما تكون في البيت يتذكر، تعود يعني الذكريات الجميلة والعشاء الطيبة ويحن إليها وتحن إليه. فإذا كانت يعني كما يقولون سحابة صيف، ما حصل بينهما من مشاكل هي عبارة عن سحابة صيف، أمطرت وانتهت وعاد الأمر إلى ما كان عليه من الود والمودة والرحمة التي جعلها الله بين الرجل والمرأة. ولذلك أن يجعل الإسلام السكنى في البيت أيضا هذه من محاسن الإسلام. الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن. لا تخرجوهن من بيوتهن، تمام، معنى لا الزوج يجب عليه، يجوز له أن يخرج المرأة من بيتها ولا هي تخرج
2: أيضا. إشارة
3: ولا هي تخرج
2: أيضا، إشارة القرآن إشارة لطيفة: لا تخرجوهن من بيوتهن، فنسب البيوت إلى البيت
3: إليها بيتها، قال ولا يخرج، تمام، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، حينها الإنسان يضطر إلى أن يخرجها، لذلك الضرر الواقع عليه. وكما ذكرت الآن، والله هذه لمسة أنا بالحقيقة ما انتبهت إليها الآن لكنها جميلة، وهذه من محاسن الإسلام، أن الله جعل البيت للمرأة، لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني هذا بيتها حتى تنتهي العدة، فلا تخرجها. كيف تخرج الإنسان من بيته؟ هذه من محاسن الإسلام العظيمة. وكما قلت أنا في بأن الزواج ليس شراكة، المفترض شراكة، انتهت علاقة الزوجية، انتهى الشريك، الله يفتح عليه، أي أخذ ورد. لكن عندما يقول من بيوتهن، يعني هذا بيتها، فالأمر يعني أعظم. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول بأنه ميثاق غليظ، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
2: هذه المسائل دكتور مسائل تنظم علاقة المجتمع ككل. إذا نظمت علاقة الأسرة بهذا الشكل المرتب وأعطي كل ذي حق حقه، من باب أولى أن يكون الترتيب في المجتمع عموما.
3: وهذا حاصل، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، فإذا تنظمت الأسرة على هذا النحو وهي النواة، فإن المجتمع كله يكون منظما، وشرائع الإسلام قد كفلت ذلك التنظيم فيما يتعلق بالأسرة، فيما يتعلق بالفرد، فيما يتعلق بالمجتمع، فيما يتعلق بما هو أكبر ذلك من الدولة.
2: جميل. أيضا نقطة أخرى دكتور مهمة جدا في قضية الطلاق نعرج عليها، وهي ما يتعلق بالعدة، وما هي المحاسن في العدة التي شرعها الإسلام وجاء بها وهي تناسب حال كل مرأة. ماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق بالعدة بعد الطلاق؟
3: العدة الحقيقة ظهرت فيها من المحاسن الشيء العظيم، وخاصة الآن بعد أن ظهرت الأبحاث المعاصرة أنت الآن عندك العدة فيما يتعلق بحال المرأة وما يتعلق بنوع الفراق. الآن عندنا إما أن يكون أن تكون العدة من طلاق أو من موت، من طلاق أو من إيه؟ عدة الطلاق غير عدة
2: الموت،
3: غير عدة الموت. الأمر الثاني إما أن تكون العدة بغض النظر عن خلاف العلماء هل هي بالأطهار أو بالأقرى، لكن إما أن تكون العدة حامل أو حائل، لحامل أو حائل. الحامل لها عدة والحائل لها، الحائل يعني التي ليست حاملا لها عدة. طيب غير الحامل إما أن تكون ذات حيض وإما أن لا تكون ذات

تكون العدة حامل أو حائل، لحامل أو حائل. الحامل لها عدة، والحائل لها، الحائل يعني التي ليست حاملا لها عدة. طيب غير الحامل، إما أن تكون ذات حيض وإما أن لا تكون ذات

0: تكون العدة حامل أو حائل، لحامل أو حائل. الحامل لها عدة، والحائل لها، الحائل يعني التي ليست حاملا لها عدة. طيب غير الحامل، إما أن تكون ذات حيض وإما أن لا تكون ذات إيه؟ رحم المرأة له أكثر من بصمة، رحم المرأة له أكثر إيه؟ من بصمة. طيب فأجرى بحثا على بعض النساء المسلمات فوجد بصمة واحدة، والسبب أن المرأة المسلمة مقصورة على زوجها لا تعاشر غيره، فالرحم يتعود على ذلك الماء الذي يأتي من زوجها بطريقة مشروعة، ولذلك المرأة المسلمة لا تصاب بإيدز ولا تصاب بالأمراض التناسلية التي تنشأ من الزواج. يعني الإنسان يتزوج 80 عام و70 عاما و50 عاما ولا يأتي أي مرض من الأمراض التي تنشأ عن لقاء الرجل بالمرأة بطريقة مشروعة، لأن الرحم يحفظ ذلك الماء الذي يأتي ويضع له بصمة خلاص، ويحفظه، يحفظه خلاص ويصبح لا يتضرر منه، وهو الذي أجرى. قال ثم ذهب إلى زوجته وله 3 أبناء، فوجد أن معها 3 بصمات، حلل الأبناء وجد أن واحدا له واثنين ليسوا له، فقال له أنت الذي قلت هذا البحث. وعلى ذلك طيب قال له أنتم إذا كانت المرأة من ذوات الحيض يعني تحمل، فقال له من أجل استبراء الرحم، فلماذا تجعلون عدة للمرأة التي لا تحيض والتي لا يترتب عليها حملا؟ قالوا أنت الذي ذكرت في بحثك ليتهيأ الرحم لاستقبال البصمة الجديدة، لتهيأ الرحم لاستقبال البصمة، فلا تتضرر المرأة من تعدد المياه في رحمها. وهذه حكمة عظيمة وأمر عظيم جدا. ولذلك انظر، جعل، طيب يقول الإنسان أيضا لما جعل الإسلام 3 حيض فيما يتعلق بالطلاق، و4 أشهر وعشرا
1: فيما
0: فيما
1: يتعلق
0: يتعلق
1: بالموت.
0: بالموت. المرأة عادة في الطلاق تكون مغضبة من زوجها وخلاص شيش تخلص بأي طريقة، تمام؟ أيوة. فالأمر أيضا فيه مشاحة وفيه بيان، يعني إذا حاضت المرأة، الغالب عند أهل الطب يعرفون أن المرأة لا تحيض وهي حامل أكثر من 3 مرات، لا تحيض أكثر يعني، أو إلى الـ3 مرات، قد تحيض مرة وقد تحيض مرتان، لكن 3 مرات يتضح أنها حامل أو غير إيه؟ أو غير حامل. أما غير التي ليست من ذوات الحيض فقط العدة ليتهيأ الرحم لاستقبال ماء جديد، وحتى لا تتضرر ورود المياه في وقت معين، فالرحم لا يدري ما الذي يستقبل. سبحان الله، الرحم المرأة مثل بعض الأجهزة، يعني الآن تقول يعني لابد أن أعرفه طابعة، قال ما أستطيع أني أطبع عليها، لابد أن تعرف على ذلك. يعني سبحان الله، هذه أمور عظيمة جدا. فانظر بالنسبة للمرأة الحزينة التي توفي عنها زوجها، غالبا ما تكون حزينة، وعلى ذلك لا يظهر خلو الرحم إلا بهذه المدة التي نتأكد منها. في حال الطلاق لو ظهر شيء، هناك من يطالب بحقه في الولد وفي الحمل، لكن في حال الموت من ذا الذي يطالب؟ ولذلك لا نبيح للمرأة أن تتزوج حتى نتأكد تأكدا تاما من أن الرحم خال من الحمل. وهو ذكر أيضا أن المرأة تحتاج إلى 4 أشهر و8 أيام، ويقول يسمونها الركضة الأولى. الرحم يبدأ إيه؟ لو كان هناك حمل يبدأ الحمل بالحركة، حركة الرحم داخل بطن الأم، فتدرك إدراكا تاما، ثم هناك يومان احتياط، وقد يكون لتغير الشهور، لأن الشهور القمرية إما 29
1: ماذا؟
0: وإما 30، فلتغير الشهور هذان اليومان يعني لتغير الشهور. فهي حكمة عظيمة ومحاسن عظيمة وأشياء ربما فيما مضى ما كنا ندركها لا نعرفها. كان العلماء يقولون فيما مضى العدة القصد منها براءة الرحم، لكن كان يرد سؤال، طيب المرأة التي لا تحيض إما لصغر وإما ليأس مع الكبر، ما حكمة العدة؟ كانوا يقولون لحق الزوج، لكن لما جاءت الأبحاث المعاصرة وأرتنا يعني ما يعني يذهل له الإنسان وما يعلم به، أن الله تبارك وتعالى عندما شرع هذه الشرائع إنما شرعها وهو يعلم هذا الإنسان وما هو مركب منه وما يناسبه وما لا يناسبه. علمنا عظمة الإسلام وعرفنا علم الله تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
1: جميل. الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، بارك

0: الله فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نستأذنكم شيخنا الكريم شيخ صالح في طرح هذه الأسئلة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع مجيب. أبدأ بهذا السؤال من أحد المستمعين الكرام، بعث بسؤاله يقول: كيف أحصن أبنائي من الشر والسوء؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. أصل التحصين يكون بقراءة سورتي الفلق والناس. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. فتحصين الأبناء يكون بتعويذهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، فكان يأمرها أن تقرأهما عليه إذا مرض. وهذا يدل على أنه يجوز أن تقرأ المعوذات على الشخص المريض، وأيضا يزيد على المعوذات أن يدعو لهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
4: أحسن الله إليكم شيخ صالح بارك فيكم. هذا السائل يقول: كيف أستمر على العمل الصالح وأداوم عليه؟
5: تكون بإصلاح النية أولا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا شرط كل خير وعبادة في الإسلام. فلا فائدة من العمل الصالح إذا لم تكن نيته لله عز وجل. وإذا كانت النية صالحة وخالصة زادت رغبة العبد في العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح النية وسلامة القصد أصل كل خير، بها يستطيع الإنسان الثبات على الحق وأن تكون أفعاله على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. العبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحفظه ويعينه ويثبته، فيثبته على الحق ويحفظه من كل سوء.
4: بارك الله فيكم شيخ صالح. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: كيف يدرك الإنسان صلاة الجمعة؟ وهل إذا فاتته الخطبة، خطبة الجمعة، معناها أنه لم يدرك الصلاة؟
5: التبكير إلى صلاة الجمعة له فضل عظيم، على كل مسلم أن يبكر إلى صلاة الجمعة، يصلي ويدعو ويقرأ القرآن. وأيضا من لم يدرك خطبة الجمعة وينصت لها ويدعو مع المسلمين فيها فقد فاته خير كثير. وأما إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك ركعة منها، فلا يعتبر مدركا للجمعة إلا من أدرك ركعة كاملة مع الإمام. فإذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام ويعتبر مدركا للجمعة. وأما إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإن من جاء بعد ذلك فإنه يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويصلي صلاة الظهر 4 ركعات. والواجب على المسلم أن يحرص على إدراك الجمعة، قد قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
4: أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: أقلل من عملي الصالح أمام الناس خوفا من الرياء، يقول: ما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا؟
5: هذا لا يجوز أن يقلل من العبادة وأن يخل بها خوفا من أن تكون رياء وسمعة. فبعض السلف يقول أن ترك العمل من أجل الناس رياء، الإنسان يعبد ربه ويخلص لله ويحسن عمله، أما أن يترك الطاعة والعبادة أو أنه لا يقوم بها على الوجه الصحيح هذا لا يجوز، هذا تثبيط من الشيطان. اعمل العمل وأخلص النية لله عز وجل، وإذا أحسست بشيء من الرياء فتب إلى الله وأقبل على صلاتك ولا يضرك شيء إن شاء الله. وعليك أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يكثر من هذا الدعاء ولا خوف عليه إن شاء الله.
4: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: ما هو أفضل صيام التطوع؟
5: في كل فريضة جعل الله لها تطوعا من جنسها، فالصلاة لها تطوع من جنسها كالضحى والوتر، والزكاة لها تطوع من جنسها كالصدقة، كذلك الصيام. كل العبادات يكون لها تطوع من جنسها زيادة فيها وسدا للنقص والخلل الذي يحصل فيها، قد قال صلى الله عليه وسلم: أول عمل يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان كملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها قال الله للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما. وأيضا الأيام التي كان يصومها رسولنا صلى الله عليه وسلم كالاثنين والخميس والأيام البيض والست من شوال، وكذلك صوم عرفة وصوم عاشوراء وأقلها

0: أيضا من الأسئلة هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول فيه: إذا مرضت هل يكتب لي أجر الأعمال الصالحة التي كنت أعملها ولم أقدر على فعلها؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. فهذا من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده، وذلك أن العبد ما منعه من عمل الطاعة إلا مرضه، وأن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه لم يستطع القيام به لعذر فإنه يكتب له أجر ما نوى.
0: بارك الله فيكم. شيخ صالح أيضا سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟
1: الشيطان يزين لبني آدم قبائح الأعمال ويحسنها في عين الإنسان، ويظن أنه قد هداه الله للحق وأنه على الصراط المستقيم، فهو يعمل السوء ويرى أن الباطل حق. وقال تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء قد أضلهم الله، والهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
0: بارك الله فيكم. يقول أحد المستمعين: أشاهد بعض الناس يتعلقون بأسوار الكعبة، يقول: فهل ورد في ذلك فضل؟
1: هذا فعل يفعله الجاهل ولا يجوز هذا. الكعبة إنما تستقبل في الصلاة ويطاف بها، أما التعلق بها فلا يجوز، ولا يتبرك بالكعبة ولا يمسح منها إلا الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر الأسود يستلم ويقبل، لأن هذين الركنين على قواعد إبراهيم عليه السلام.
0: أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات بعثت بسؤالها تقول فيه: تطول علي حيضتي ولا أعرف متى تنقطع. تسأل بارك الله فيكم، تقول: كيف أصلي؟
1: لا تصلي المرأة ما دام الدم لم ينقطع، والحيض أكثره 15 يوما، والمرأة تميز دم الحيض من لونه ورائحته وكثرته، فإذا استمر أكثر من 15 يوما فإنه يجوز لها أن تغتسل وتتلجم وتصلي وتصوم.
0: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح أيضا هذا السائل يقول: ما معنى الأعمال بالخواتيم؟
1: العمل بالخواتيم أي عند الموت، ما يموت عليه الإنسان. إن مات على الخير فهو من أهل الخير، وإن مات على الشر فهو من أهل الشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
0: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا عبر جوال البرنامج هذا السائل يقول في سؤاله: ما هو واجب المسلم تجاه جاره؟
1: حقوق الجار حقوق عظيمة في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤكد على عظم حق الجار وأهميته، وأوصى الله عز وجل في كتابه بالجار. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل.